0: الجويقات حيروا جويقي يا بنيات
1: يا ربي بس
2: بدو يضوي ضهر الشيخ
3: بدو يضوي ضهر الشيخ
2: ويضوي أكثر بكتير

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

خناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباحكم الله بالخير والسعادة والسرور، صباح المحبة، صباح السلام وصباح النقاء أكيد من الشبيبة. وتحية صباحية لكل من ثبت الموج على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. هذه تحياتنا لكم، عاهد الزجالي في الإخراج المرئي وأبرار المشيفري في التقديم. وأكيد مستمعينا دام إنه يوم الأحد، فنقولكم يوم جديد وبداية جديدة، نقطة لكل اللي صار لنا من الأمس ومن أول سطر. شو نقول؟ نقول أهلا وسهلا بالحياة، أهلا وسهلا بالخير كله عاجله وآجله. نتمنى لكم أكيد أسبوع كذا مليء بالخير ومليء بالبركة يا رب العالمين، وحلو كذا لما نبدأ صباحاتنا بهذه الطاقة الإيجابية. وفي صباح الأحد نقولكم مستمعينا، طالما هناك شروق في كل يوم، هناك مزيد من الحياة، مزيد من اللطف، مزيد من السعادات الغامرة والمسرات الدائمة، من كل شيء نتمناه قلوبنا. فيا رب وفي هذا الصباح يعني كذا تحقق كل أمنياتكم يا رب العالمين، وكل اللي تتمناه قلوبكم يتحقق يا رب. وأكيد هذه تحية لكل طالب وطالب الحين فترة اختبارات، وخصوصا طلاب المدارس، يعني طلاب كذا الحلقة الثانية نقولكم هانت ترى، يعني ما باقي غير اليوم وباكر، فأكيد يعني شدوا الهمة، بدأ العد التنازلي للإجازة، بدأ العد التنازلي للفرح، فخلوا كذا هذه السنة وتبدون بالإجازة الصيفية وأنتم محققين إنجاز دراسي مذهل. وأكيد هذه تحياتنا لكل ولي أمر ولكل معلم ومعلمة، يعني كذا شادين حيلهم ويحاولون قد ما يقدرون أنهم يكونون واقفين بصف الطلاب. وأيضا ما ننسى طلاب الجامعات وطلاب الكليات اللي حاليا معهم اختبارات، نقولكم أنتوا قدها وموفقين يا رب. أكيد نحن راح نبقى كذا يعني نبدأ فقراتنا أكيد، لكن بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: أكيد نجدد هذه الصباحات ونجدد لكم هذه التحايا الصباحية، وعسى يا رب دائما في صباح الأحد يكون فعلا بداية جديدة للطموحات، بداية جديدة لتحقيق الأهداف. الأحد مستمعينا بالنسبة يعني لكثير منا هو يعني ممكن نسميه زر إعادة تشغيل، بمعنى أن الأحد هو يوم نرجع فيه للدوام، للمسؤوليات وللروتين. لكن السؤال هني، هل نبدأ بثقل؟ ليش ترى دائما نحس أن الأحد دائما مختلف؟ غالبا نقول الأحد هو يعني شوية نبدأ بثقل، خصوصا لما نكون مستمعين كذا عايشين الويكند ويعني نقدر نقول نحن يعني ماخذين راحتنا في الويكند، نصحى على كيفنا، فيكون دائما النهوض خصوصا في صباح الأحد نوعا ما ثقيل. بس يا ترى السؤال، كيف نقدر نحول لانطلاقة مختلفة تماما؟ فالحقيقة مستمعين أن بداية الأسبوع فعلا تحدد بشكل كبير مزاجنا وإنتاجيتنا لباقي أيام الأسبوع، وعشان كذي مهم مستمعين نبدأ بطريقة وايد ذكية. فخلونا كذا مع بعض ونساعد بعض كذا خطوات، يكون صباح الأحد نخليه صباح خفيف وصباح مميز، ويكون صباح فعلا بداية لتحقيق الإنجازات في الأسبوع بكبرة. أول خطوة مستمعينا، الأفضل إن ما نبدأ يومنا على عجلة، يعني حنحاول نصحى شوية أبكر وناخذ كذا وقتنا بهدوء، ناخذ راحتنا في التجهيز، وحتى لما يعني نشرب كذا قهوتنا الصباحية أو نشرب الكرك الصباحي يكون كذا يعني نقدر نحن نقول نشربه على مهل، فهذا الشيء هيئنا فعلا نفسيا لبداية أهداء. وثاني خطوة مستمعين، نحدد أولوياتنا، بدل ما نتوتر من كل المهام نختار كذا مهمتين إلى ثلاث أشياء مهمة نبدأ فيها، لأن مستمعين الإحساس بالإنجاز من البداية أكيد راح يعطينا دفعة قوية لباقي اليوم. وأما على ثالث خطوة مستمعينا، والأفضل إن ما نضغط نفسنا ونحاول نكون كذا مثاليين في بداية الأسبوع، لأن عادي جدا بداية الأسبوع ما تكون كذا لازم مثالية، المهم تكون واقعية، يعني نشتغل بهدوء وثبات ما بسرعة وإرهاق. والخطوة الرابعة مستمعين، وإذا عندكم خطوات كذا نخلي الأحد بداية لتحقيق الإنجازات لهذا الأسبوع، فشاركونا أكيد عبر الاتصال على 24994. أنا بعد عندي نقطة مهمة جدا مستمعينا، نغير شيء بسيط في روتيننا، مثلا يوم الأحد نلبس لبس مختلف، نلبس لون مختلف، وحتى يعني مثلا ناخذ الطريق جديد، طريق مختلف، نبدأ بفطور وجبة إفطار نحبه، لأن مستمعنا ترى التغيير الصغير يعطي إحساس بالتجديد. فالفكرة أكيد الأحد ترى ما يوم ثقيل، ظالمينا يا جماعة، ظالمينا، هو فرصة نرتب فيها أفكارنا، نبدأ صفحة جديدة ونقول لأنفسنا هذا أسبوعنا وهذا يومنا وهذا الأسبوع هو أسبوع إنجازاتنا، ونحن قادرين نصنعها بالشكل اللي نبغى. وترى مستمعينا ما كل بداية أسبوع لازم تكون مرهقة، أحيانا مجرد ما تكون كذا يعني بداية هادئة تصنع أسبوع ناجح تماما. وأكيد نحن مستمعينا نتمنى لكم كذا يعني أسبوع مليء بالإنجازات ومليء بالتوفيق يا رب العالمين.

صباح المحبة، صباح النشاط أكيد، وصباح البدايات الرائعة. تحية أكيد لكل من مثبت الموجة على 97.5 ويستمع لصباح الشبيبة. أكيد تحياتنا لأهالينا في ظفار اللي يسمعونا على 98.5. ويسعد صباح كل من يشاهدنا يعني كذا عبر المرئيات، سواء كان عبر اليوتيوب ولا على منصة إكس. جماعة الخير، كم مرة نحن كذا جاتنا لحظة إدراك وانتبهنا على نفسنا نحن قاعدين نكلم نفسنا وما حد موجود، يعني نتكلم مع نفسنا بصوت عالي سواء كان في السيارة أو حتى في الغرفة وحدنا، وغالبا في السيارة لما نحن نسوق كذا نكلم أنفسنا. فممكن يعني لما تينا هذه لحظة الإدراك نقول ليش أنا أكلم عمرية وأتكلم مع عمرية بصوت عالي؟ فيا ترى هذا طبيعي ولا شيء غريب؟ بس ترى يا جماعة الخير الجواب لكل من الحين يسمع للشبيبة بيكون مفاجئ جدا، لأنه يقول لك ويقولون الدراسات ويتقول لك الدراسات أنه طبيعي جدا بل مفيد وأكثر مما نتخيل. يعني اطمنوا يا جماعة الخير اللي متعود أن يكلم نفسه فيقولكم لا بالعكس هذا الشيء مفيد وإيجابي، لأن الدراسات الحديثة مستمعين تقول أن التحدث مع النفس بصوت مسموع يساعدنا ننظم أفكارنا ونرتبها بطريقة أوضح. يعني لما تتكلم مع نفسك كأنك تحول أفكارك من حالة فوضى داخلية إلى حوار واضح قدامك، وهذا أكيد مستمعينا رح يعزز عندنا التركيز ويساعدك كذلك تفهم الموقف بشكل أفضل، ويساعدك أيضا تقرأ أفكارك بصوت عالي وتلاحظ أنت وين وصل مدى يعني نضج أفكارك ومستوى الوعي عندك. وترى ما بس كذا، يعني مستمعين حتى في المواقف اليومية البسيطة، يعني لما أحيانا نغيب حاجة معينة ننسى حاجة معينة ونقعد يعني كذا نبدأ نكرر، مثلا على سبيل المثال أنا غيبت مفتاح السيارة، فلما نبدأ كذا نكرر الاسم بصوت عالي فعليا يقول لك أن قاعدين نحفز عقلنا على التركيز وعلى محاولة استرجاع التذكير. يعني نحاول كذا نتذكر أكثر، وهذا يزيد احتمالية أنك تلقى الشيء اللي ضيعته واللي قاعد تدور عليه. أجمل من كل هذا مستمعينا، ترى التحدث مع النفس أكيد رح يخفف التوتر ويعطيك الشعور بالراحة، لأنه يعتبر نوع من التفريغ الذهني. يعني بدل ما يكون أفكار محبوسة وكلام محبوس في القلب، فلما أنت كذا تكرر بين نفسك تتكلم مع نفسك بصوت عالي فهذا كأنك تفضفض، فهذا يدل على أسلوب ذكي ومفيد. يعني يا جماعة الخير في المرة الجاية إذا يعني ياتك هذه لحظة الإدراك ولقيت نفسك تتكلم مع يعني مع نفسك، فلا تنحرج ولا تستغرب، بالعكس ابتسم، لأنك ببساطة قاعد تستخدم طريقة وايد ذكية تخلي عقلك يشتغل بكفاءة أعلى. وأحيانا ويعني وأهم وأصدق مستمعينا حوار يعني يكون ممكن تعيشه هو الحوار اللي بينك وبين نفسك، وأكيد مثل ما عودناكم في صباح الشبيبة فدائما نذكركم لازم الحوار مع نفسكم يكون إيجابي، ورددوا دائما التوكيدات الإيجابية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين، أكيد تحية لكل من مثبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة 98.5 في ظفار. مستمعين، الجمعة الماضية احتفلت، طبعا كان الجمعة الماضية يصادف اليوم العالمي للبيئة، فسلطنة عمان ما زالت مستمرة في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وأكيد هذا يدل على تأكيد مستمر على التزامها بحماية مواردها الطبيعية وتعزيز الاستدامة. ومن أبرز الخطوات الحديثة ويعني وتدشين هو مشروع الأطلس البيئي، وهذا يعني يعتبر أن أحدث مشروع عملته هيئة البيئة، الذي يمثل أكيد نقلة نوعية في توثيق البيانات البيئية ودعم اتخاذ القرار. للحديث أكثر عن هذا المشروع وأهميته، يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الالتزام البيئي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا.
2: المستمعين الكرام في هذا الصباح البهيج، ومثل ما أسلفتي ونحن فعلا نحتفي بهذه المناسبة العالمية، مناسبة يوم البيئة العالمي.
1: أكيد طبعا، ولا شك يعني دائما سلطنة عمان من أول الدول اللي دائما تأكد على استمرارها في الحفاظ على البيئة وموارد البيئة العمانية الطبيعية. فبداية لو تعطينا دكتور كذا فكرة عامة عن مشروع الأطلس البيئي اللي يعني راح يتم تدشينه اليوم بإذن الله تعالى.
2: نعم، ما في شك، طبعا يوم البيئة العالمي يعني يعتبر من أحد يعني الأيام الخالدة حقيقة من عام 1970، منذ إنشاء طبعا برنامج تحت البيئة في 5 يونيو من عام 1970، وبالتالي يعني عملية إطلاق المشاريع وأيضا المبادرات وأيضا يعني توائمها مع هذا اليوم يعد أيضا يعني مهم جدا أيضا بالنسبة للدول على أنها تبرز بعض المشاريع حقيقة ذات الأولوية، وبالتالي يعني كان التخطيط على أنه في إطلاق كثير من المشاريع يتوافق مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي لهذا العام.
1: نعم.
2: ومن ضمنها طبعا هذا المشروع حقيقة الطموح، هو مشروع كتاب الأطلس البيئي لسلطنة عمان. طبعا هذا المشروع تم الإعداد له من خلال طبعا تنفيذه في خلال الخط 50-10، وحقيقة كان في تنسيق وتعاون مع مختلف القطاعات، هيئة البيئة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المختلفة، منها طبعا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة الطاقة والمعادن، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، المركز الوطني لإحصاء المعلومات، هيئة الطيران المدني، هيئة الخدمات العامة، وغيرها حقيقة من القطاعات المختلفة التي شاركت معنا في الإعداد والتحضير، وضع أيضا كثير من البيانات والخرائط والصور وأيضا الرسومات البيانية التي احتوى هذا المشروع. بالتالي حقيقة المشروع الأطلس البيئي يعتبر من أحد المشاريع الهامة التي طبعا نفذتها هيئة البيئة، وحقيقة نعول عليه بشكل كثير في قادم الأيام أنه يكون أيضا مرجع علمي، وكذلك أيضا من ناحية التخطيط البيئي في وضع أيضا المشاريع الاستراتيجية والتنموية، بحيث انه ما راح يكون ايضا طبعا ما قلنا انه يكون فيها ايضا توازن بين المتطلبات البيئيه والاقتصاديه والاجتماعيه مع العمل ايضا ووضع الاعتبارات البيئيه في مقدمه ايضا تنفيذ هذه المشاريع.
1: جميل جدا فعلا وجود منصة ومشروع مثل الأطلس البيئي، يعني يكون يجمع البيانات البيئية بشكل دقيق، خطوة مهمة جدا أكيد. طيب دكتور، نتحدث أكثر ونركز على أهمية هذا المشروع، كيف ممكن يدعم الجهود البيئية في سلطنة عمان؟
2: طبعا ما في شك أن كتابة الأطلس البيئي في سلطنة عمان هو مشروع وطني شامل، طبعا كما قلنا هو يتوائم حقيقة مع خطة التنمية الخمسية وأيضا مع رؤية عمان 2040. يعني في كثير من حقيقة الأولويات، أولوية البيئة والموارد الطبيعية في خط في رؤية عمان 2040 وأيضا مستهدفات الاستراتيجية. طبعا الأطلس يوثق حقيقة كثير من المراحل والمفردات المتعلقة بالتنوع الفريد الذي تدخل به سفنة عمان. أيضا يقدم قاعدة أيضا بيانات واسعة حقيقة بمختلف خرائط والتفاعلية وأيضا التخطيط السليم أيضا وصون أيضا الموارد الطبيعية. كذلك يبرز أهم المحميات الطبيعية، نتكلم عن أكثر من 32 محمية برية وبحرية تم الإعلان عنها بمراسم سلطانية سامية. بالإضافة إلى أيضا تبرز أيضا أهم المواقع الحساسة ذات الحساسية البيئية من خلال طبعا أيضا تحديدها وأيضا وضع بعض أيضا الضوابط اللي هي المسافات الأمان بالنسبة لهذه المواقع. وبالتالي المشروع حقيقة مشروع طموح، يعني يحقق كثير من المحاور مثل ما قلنا فيما يتعلق بحفظ التنوع الأحيائي وأيضا محافظة على الموارد البرية والبحرية تدخل في هذه المحميات. كذلك التوازن بين طبعا بين المشاريع التنموية وبين أيضا بين ايضا حفظ البيئه او محافظه على البيئه في مختلف الاوساط، سواء كان في النظم البيئيه المتعلقه بالجبال، في الوديان، في السهول، في الصحاري، وكذلك التخطيط الاستراتيجي المستقبلي في وضع ايضا بيانات دقيقه تدعم التنميه العمرانيه وايضا تتوافق مع الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه العمرانيه التي اطلقتها طبعا وزاره الاسكان والتخطيط العماني.
1: جميل جدا. يعني معناتها دكتور محمد نحن نتكلم عن نقلة من العمل التقليدي إلى عمل مبني على بيانات واضحة ودقيقة. طيب دكتور، ذكرت يعني طبعا في آخر حديثك نقطة البيانات الدقيقة، فكيف يساهم الأطلس البيئي في دعم صناع القرار تحديدا؟
2: أكيد ما في شك طبعا أنه الكتاب الأطلس البيئي يعني يحتوي على كثير من البيانات والرسومات البيانية وأيضا الخرائط يعني للمواقع الحساسة بيئيا. طبعا ما في شك يعني المخطط البيئي وأيضا المختصين في مختلف القطاعات يعني يكون المخطط البيئي هذا مرجع لي أيضا طبعا اتخاذ القرارات المناسبة، من حيث أنه في حالة توطين بعض المشاريع التنموية لابد انه يعتد الى هذه الى الاطلس البيئي من ناحيه الرجوع الى البيانات الموجوده فيه، ايضا الى المواقع الحساسه الموجوده فيه. على سبيل المثال نتكلم عن مواقع اللي هي الاستراتيجيه للمناطق حمايه حقوق الابار ومدادات المياه. هذه من المشاريع حقيقه الاستراتيجيه الوطنيه الموجوده في سلطات عمان، وبالتالي لابد انه الاخذ بعين الاعتبار في حاله ايضا توصين بعض المشاريع التنموية في هذه المناطق أو في هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة، أن يأخذ أيضا الاعتبارات البيئية بشكل دقيق بحيث أن أيضا لا تتأثر هذه المخازين الاستراتيجية على سبيل المثال. وكذلك يعني نقيس بذلك على كثير من أيضا مكونات البيئة المختلفة، سواء كان من ناحية التنوع البيولوجي وبالتالي عدم تعدي أيضا على الحياة الفطرية الموجودة في سلطات عمان، وكذلك أيضا وجود خصوصية للمحميات الطبيعية وما تدخل به، بحيث أن المحميات الطبيعية طبعا يعني تزخر كثير من النباتات الحيوانات التي طبعا تتميز بها سلطات عمان، وبالتالي مهم جدا أن نكون محافظة على هذه الحياة الفطرية الموجودة فيها بحيث ما يكون في تعدي. وايضا فعلا يعني عمليه يعني المحافظه عليها مهم جدا بحيث انه ما نخسر هذه الموارد الطبيعيه الموجوده، وبالتالي بالعكس يعني الاطلس البيئي يكون ايضا يعني كاداه فعاله يستفيد منها صانع القرار او واضع القرار في فعلا وصول الى قرار مناسب بحيث انه يكون في توازن وتنميه مستدامه تراعى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد يعني أهداف التنمية المستدامة 2030
1: بإذن الله تعالى. طيب دكتور محمد، لو تطرقنا من ناحية الاستفادة، من أبرز الجهات أو الفئات اللي ممكن تستفيد من هذا المشروع؟
2: والله هو كثير من القطاعات طبعا اللي شاركت معنا في إعداد كتاب الأطلس هي المستفيدة من هذه من هذا الأطلس. طبعا أنا ذكرت بعض الجهات ذات العلاقة، أكيد طبعا في كذلك جهات أخرى مختلفة، سواء كان أيضا الباحثين يعني الأكاديميين وأيضا والباحثين حقيقة اللي مشتغلين على الجوانب المتعلقة بالموارد الطبيعية وأيضا تخطيط البيئي. كذلك في التخطيط طبعا العمراني مهم جدا، وبالتالي كثير من حقيقة من الأفراد الممكن الاستفادة من كتاب الأطلس البيئي. ويعني الأفراد نفسهم يعني من خلال أيضا الوعي أيضا بأهمية أنه وجود عندنا طبعا بعض المواقع الحساسة وأهمية المحافظة عليها، أهمية إذا نكون في مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات مع هيئة البيئة في إنه المحافظة على هذا يعني الكنوز الطبيعية الموجودة في سلطنة عمان وعدم التعدي عليها وعدم أيضا استنزافها، وبالتالي أهمية إن يكون فيها يعني توازن أيضا في مسألة الاستخدام الرشيد والمستدام لهذه الموارد. وبالتالي يعني الأطلس البيئي حقيقة أو كتاب الأطلس البيئي مهم جدا لجميع شرائح المجتمع، حتى بالنسبة أيضا القطاع الخاص وأيضا ما يرتبط فيه طبعا القطاع الخاص من مصانع موجودة، أيضا أهمية أن يكون عدم أيضا الانبعاثات ويعني اللي تطلع من المصانع بحيث تكون متوافقة أيضا مع المعايير الوطنية والعالمية الموجودة. بالتالي مهم جدا أيضا القطاع الخاص مع أيضا الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مهم أيضا لهم دور كبير في هذا الجانب بحيث أنهم يستفيدوا أيضا من مخرجات للكتاب الأطلس البيئي أيضا في توظيفه في مسألة أيضا الاشتراك الحقيقية بين هيئة البيئة وبين هذه القطاعات المختلفة.
1: نعم، أيضا يعني من الأشياء اللي ذكرتهم دكتور، كذلك ما ننسى فئة الطلبة دكتور محمد، يعني ممكن الطلاب يكون مشروع الأطلس البيئي مرجع حقهم في مشاريعهم الدراسية، أيضا المواطن يعني كلنا نحن كمواطنين هذا المشروع مشروع الأطلس البيئي، يعني راح نلمس أثر هذا المشروع، وبالتالي الأطلس البيئي نقدر نقول هو راح يعزز فكرة أن البيئة العمانية فعلا هي مسؤولية مشتركة.
2: ما في شك طبعا، أكيد طبعا كل شرائح المجتمع راح تستفيد من هذا الكتاب.
1: نعم.
2: وفعلا مثل ما أسلس أول الباحثين والأكاديميين وأيضا الطلاب يعني في المدارس طبعاً وأيضا في الجامعات طبعاً. أيوة. يعني في فترة سابقة أيضا طرحنا مبادرة أيضا بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم في أيضا إنشاء حقيقة مجالس بيئية طلابية وكذلك سفراء البيئة في مختلف الكليات والجامعات في سلطنة عمان، وهدف الهدف منه انه يكون فيها تثقيف الاقران بحيث انه الطلاب انفسهم في محيط الحرم الجامعي او في الكليه يقوم بعمليه يعني نشر الوعي والثقافه البيئيه للطلبه الموجودين. وبالتالي الأطلس البيئي فعلا راح يكون اداه احد الادوات ايضا اللي ممكن يستفيد منها الطلاب في نشر الوعي البيئي، وكذلك في طبعا وجود ايضا دراسات البيئية، وكذلك في وجود أيضا ويعني تنفيذ مشاريع أيضا بحثية يعني سواء كان عن طريق طبعا الجامعات والكليات اللي ينتموا إليها أو عن طريق حتى طبعا تقدم إلى أيضا هيئة البحث العلمي والابتكار من خلال أيضا البرامج البحثية التي عادة ما تطرحها في من خلال العام الدراسي.
1: نعم أكيد دكتور محمد، كل مشروع يواجه تحديات، فلو تحدثنا عن أبرز التحديات اللي واجهتكم أثناء تنفيذ مشروع الأطلس البيئي.
2: طبعا ما في شك أنه كل مشروع لابد أنه في البداية يصادف بعض التحديات، ونقول أنها بالعكس ممكن هذه التحديات يعني نطورها وأن تكون أيضا فرص. وبالتالي فعلا كان يعني بداية هو عملية أنه تجميع كثير من البيانات الموجودة على أرض الواقع وأهمية أيضا تمحيصها وأيضا ترقيق فيها بشكل دقيق. هذا كان أهم يعني الإجراءات اللي تم عملها طبعا في تنسيق، وإحنا هيك نشرك من هذا المنبر يعني جميع القطاعات يعني اللي شاركت مع هيئة البيئة في إعداد كثير هيك من والتحضير لجميع البيانات من خلال أيضا خرائط الموجودة، الرسومات البيانية، الصور حقيقة مئات الصور اللي يحتويها الأطلس البيئي. يعني فعلا كان هذه أهم تحدي إنه كيفية تجميع كل هذه البيانات الضخمة الموجودة في قالب وكتاب أطلس بي واحد وموحد بحيث أنه يختم كل شرائح المجتمع. ولكن بالعكس يعني مع مرور الأيام إحنا شفنا أنه فعلا في تعاون في تدليل هذه التحديات بشكل كبير، وتحول فعلا هذه التحديات إلى فرص، بحيث أنه فعلا حتى تم الوقوف على مختلف الـ يعني الـ يعني الـ خلنا نقول كيف نطور بعد ذلك عملية البيانات في حالة عدم وجودها، كيف ممكن نتعاون الجهات فيما بينها في وضع أيضا مشاريع وطنية في طبعا يعني الحصول على هذه البيانات بشكل دقيق. وكذلك أيضا يعني كان أيضا فرصة هذا العمل أيضا في وجود أيضا شراكة حقيقية بين جميع القطاعات، يعني مثلا تدعم الوزارات والهيئات المختلفة أيضا في أنها تكون فيها تكاملية، ويكون فيها أيضا في إجراءات موحدة بخصوص طبعا التخطيط، خلنا نقول التخطيط الإنمائي، التخطيط الحضري، وكذلك التخطيط البيئي، وكذلك يتوافق طبعا مع مختلف الاستراتيجيات المختلفة، من ضمنها طبعا الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وكذلك استراتيجية الوطنية للصناعة، وكذلك غيرها من استراتيجيات متعلقة يعني القطاعات الزراعية والثروة السمكية، و يعني ايضا المقومات اللي هي الموارد الطبيعيه ومختلف القطاعات ذات العلاقه.
1: نعم فعلا مثل ما ذكرت دكتور محمد، في النهايه الشراكه والتعاون بين الجهات هذا راح يقلل من الجهود، وبالتالي راح يعني يساعد على نجاح المشروع اكثر. طيب دكتور، هل في خطط مستقبليه لتطوير مشروع الاطلس البيئي؟
2: نعم ما في شك، طبعا كل مشروع يعني نحاول انه فعلا يكون فيها ايضا خطط مستقبلية للتطوير والتغيير والتحديث.
1: نعم،
2: وبالتالي بالعكس يعني احنا كان في البداية انه نعمل على وضع قسم البيانات وبلوراتها وايضا تحليلها ووضعها ايضا في قالب الكتاب الاطلس البيئي المتعارف عليه، لكن طموحنا حقيقة اكبر من كذي. طبعا احنا في هيئة البيئة وطبعا بالتنسيق ايضا مع مختلف القطاعات، طبعا هيئة البيئة حقيقة من السباقة أيضا في التحول الرقمي، وقول أيضا مشاريع يعني معنية بالتحول الرقمي، وأيضا أتمتت كثير من الإجراءات والخدمات البيئية اللي تقدمها هيئة البيئة. وبالتالي يعني بما يتوافق مع هذا أيضا النهج، طبعا الأطلس البيئي طبعا راح يكون في أطلس تفاعلي، بحيث أنه يكون الأطلس هذا يعني مبني على خرائط تفاعلية، وأيضا تكون مربوطة أيضا بمختلف القواعد البيانات التي تتواجد في مختلف الوزارات والهيئات والمراكز الموجودة في سلطنة عمان. وبالتالي هدفنا إن شاء الله قادم الأيام إنه الكتاب الأطلس البيئي يكون منصة رقمية تفاعلية، بما أنها تخدم أيضا أتمتة طبعا كثير من الخدمات وأيضا المشاريع الرقمية التي طبعا تقوم بتنفيذها هيئة البيئة. وبالتالي بالعكس راح يكون أيضا يعني أداة فاعلة، بحيث أنه بعد ذلك يتم تطوير المشروع هذا بشكل دوري.
1: نعم.
2: وأيضا يعني يكون أيضا سلس عملية يعني التخاطب أيضا هذه البيانات بين القواعد البيانات الموجودة في جميع هذه القطاعات، وراح يخدم ايضا موضوع انه يكون ايضا في تحديث هذه البيانات، بحيث انه يكون سهلة المهمة في مسألة ايضا تكاملية البيانات فيما بينها، ويكون ايضا قراءة هذه البيانات الضخمة تكون بين المنصات الرقمية. وبالتالي هذا ما نطمح عليه ان شاء الله في خلال الخط الخمسي الحادي عشر في يعني تطوير المشروع، بحيث أن يكون مشروع رقمي ويخدم أيضا توجهات طبعا سلطنة عمان ووصول إلى رؤية عمان 2040
1: بإذن الله تعالى. يعني هذا يدل أن المشروع مستمر، راح إن شاء الله من كتاب يتحول إلى منصة رقمية بإذن الله تعالى. بالتوفيق لكم دكتور محمد. دكتور محمد، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، شو الرسالة اللي تحب كذا توجهها للمجتمع لكل من يسمع الحين للصباح الشبيبة؟
2: طبعا حقيقة نوجه يعني الشكر والتقدير أيضا لصباح الشبيبة، وعلى حقيقة على جهودهم في أيضا يعني إبراز هيئة البيئة والجهات ذات العلاقة في هذا الجانب. طبعا ما في شك مثل ما قلنا الكثير من الإنجازات تم تحقيقها على أرض الواقع في سلطنة عمان. يوم البيئة العالمي حقيقة يعتبر من الأيام الخالدة، يعني نستذكر طبعا كثير من المحطات التي عملتها سلطنة عمان في وضع كثير من الإنجازات والمشاريع خلال العقود الماضية. نتكلم عن سلطنة عمان طبعا من الدولة طبعا مهتمة كثير من البيئة وأيضا تطوير الموارد الطبيعية. في كثير من المبادرات والمشاريع تم عملها خلال الفترة الماضية. طبعا رسالتي إلى المجتمع يعني بجميع شرائح أهمية أن نكون المحافظة على هذه الإنجازات. يكون في أيضا وعي بيئي مستدام لجميع شرائح المجتمع. أهمية أن يكون في أيضا تكاملية وتفاعل أيضا مع المجتمع مع الجهات الحكومية. والمسؤولية تكون مسؤولية مشتركة حقيقة في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية تحقيقا لرؤية عمان 2040. مهم جدا فعلا يعني الرسائل اليوم ومن هذا يعني الاحتفال بيوم البيئة العالمي أن يكون رسالتنا أيضا للمجتمع الخارجي أن سلطنة عمان كانت من الدول طبعا السباقة في إنشاء وزارات وأيضا هيئات متعلقة بالبيئة. كان من الدول أيضا السباقة في وضع قوانين وتشريعات تعود إلى بداية النهضة المباركة من عام 1970 ووجود فعلا كيان أو وزارة معنية بالبيئة وكذلك وجود تشريعات أيضا تصب في مسألة المحافظة على البيئة. يعني في كثير من الإنجازات أنا ممكن لا يسعنا طبعا يعني سردها في هذه السنة.
1: أكيد إنجازات كثيرة دكتور محمد.
2: أهم شيء إنه يكون فيها فعلا وعي مستدام وعي أيضا للجمهور مختلف شرائح مع جهود الحكومة في هذا الجانب.
1: بإذن الله تعالى كل الشكر لك دكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الالتزام البيئي في هيئة البيئة على هذه المعلومات القيمة وعلى التعريف بمشروع الأطلس البيئي. كل الشكر لك.
2: شكرا أخت أبرار جزاكم الله خير وأيضا فرصة سعيدة. شكرا للجميع حقيقة المستمعين أيضا على تفاعلهم أيضا على اهتمامهم وعلى متابعتهم أيضا لهذه البرامج الإعلامية التي فعلا نعول عليها الكثير في إيصال الرسائل البيئية المختلفة. وشكرا مرة ثانية على الاستضافة.
1: واجبنا الله يسعدك. إذن مستمعين أكيد البيئة هي مسؤولية الجميع وعلينا جميعا أن نساهم أكيد في هذا يعني نساهم كلنا في الحفاظ على البيئة العمانية. مثل ما ذكر دكتور محمد دائما الإنجازات باقية ومستمرة يعني بكل ما يتعلق بالبيئة العمانية والحفاظ على مواردها الطبيعية.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: صباح الخير ونشاط والإيجابية، أكيد نجددها معاكم مستمعينا وكل من مثبت الموجة على الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. والسؤال حقك للي الحين يسمعنا وكذا مثبت الموجة على الشبيبة، وأباكم تجاوبوني عليه بكل صراحة، كم مرة نهضتوا من النوم ورغمكم نايمين عدل وتحسون أنكم نايمين ساعات كافية من النوم مكتفين، لكن ما زلتوا تحسون أن جسمكم ثقيل ومرهقين، يعني كأنكم ما نمتوا أبدا ودائما كذا تحسون نفسكم يعني بإرهاق طول الوقت وبدون ما يكون في سبب طبي أو ما في أسباب طبية وما في أبدا أي جهود بدنية واضحة. فالغريب أن أغلبنا الحين أسمع كذي، يعني مستمعينا أسمع مع ربيعاتي مع زميلاتي دائما يقولون نحن ما ندري ليش دائما نحس نفسنا مرهقين، كأن في شيء قاعد ينتظرنا، قاعدين ننتظر شيء معين وقاعدين نخلص كل الأمور بسرعة بسرعة، وعاد أن نخلص يعني فوقت واحد عدة مهامات. والمفارقة الغريبة يعني مستمعين في الزمن هذا أن نحن الحين الحمد لله يعني على هذه النعمة نملك وسائل راحة كبيرة ووسائل ترفيهية، ممكن الأجيال اللي قبلنا كانت تحلم بهذه الوسائل. على سبيل المثال مستمعين يعني صار عندنا غسالات ذكية، تطبيقات توصيل يعني بضغطة زر يوصل اللي نحن نباه، تقنيات ذكاء اصطناعي وبرامج تختصر لنا الوقت وأكيد تختصر أيضا الجهد. أجهزة يعني صارت متوفرة معانا ولدرجة أن نحس أن هذه الأجهزة قاعدة تسوي عنا وايد أشياء، فيعني المفترض أن نحن نكون أكثر جيل مرتاح ومسترخي، لكن الواقع مستمعينا يعني ياس كذا يصدمنا بالعكس، يعني تقريبا الناس اليوم كذا نحسهم مستنزفين أكثر من أي وقت مضى. فالمشكلة أنه ما قصة كسل أو مجرد وهم مستمعين، هذه معضلة حقيقية اتكلم عنها فيلسوف معاصر وهو كوري، الفيلسوف بيونغ تشول هان في كتابه المعروف مجتمع الاحتراق النفسي. فما أدري هل في أحد منكم سمع عن هذا الكتاب أو قرأ هذا الكتاب مجتمع الاحتراق النفسي، لأن في كتاب مجتمع الاحتراق النفسي الفيلسوف الكوري كان يقول إن المشكلة الأساسية في هذا العصر يعني ما مثلا مشكلة جسدية أو في المقام الأول، هي مشكلة عصبية بامتياز، يعني بمعنى ثاني إنك أنت يعني ما يلس تشتغل طول اليوم في الشمس أو تسوي شغلة ثقيل يهدي الحيل، لكنك قاعد تسوي شيء يتعب العقل أكثر. مجرد ما نحن ننتقل من منصة إلى منصة، من مجرد

ما ننتقل من فيديو مدته 10 ثواني 5 ثواني لمقطع سريع آخر، هذا الشيء ترى قاعد يتعب العقل أكثر. يعني تنقلك وتبديلك المستمر بين كذا يعني شخصية مختلفة نشوفها، وبين محتوى مضحك، محتوى حزين، محتوى مدهش، محتوى ممكن كذا يعني يلعب عقلنا، محتوى ممل، يعني بين هذه الانتقالات في المحتويات المختلفة ترى قاعدة تشتت انتباهنا في اليوم الواحد في الوقت، يعني في الوقت الواحد، يعني في وقت أو في دقيقة واحدة تلاقي موظف قاعد يقرأ إيميل الدوام، وفي نفس الوقت قاعد يرد على رسالة واتساب، أو إنه قاعد يسمع بودكاست. لأن أغلبنا نحن يعني كموظفين غالبا لما نخلص الأمور المكتبية نسمع يعني مثلا بودكاست أو شيء، فهنا معناته العقل قاعد يتشتت بأكثر من حاجة. فهذا التشتت المستمر يالس يسحب كذا طاقتك الذهنية بالكامل، لأن عقلنا البشري يا جماعة الخير ما مصمم أبدا عشان يتحمل هذا الكم الهائل والسريع من التنقلات. يعني على سبيل المثال أنت في وسط مكالمة وقاعد تتكلم شخص، وبنفس الوقت قاعد تتصفح الإنستغرام، فهذه الانتقالات العشوائية بين الأخبار، الإيميلات، المقاطع، مستمعين، هذا الشيء يعني يالس يسبب تفكير مستمر وقلق داخلي، وحنا ما قاعدين نحس يعني بهذا الشيء، ما قاعدين نحس إنه في قلق مستمر لأن تعودنا إن نسوي هذا الشيء. فعشان كذا الفيلسوف الكوري في كتابه قاعد يوضح إن نحن لازم نستوعب إن التعب المعاصر ما جاي من كثرة الشغل، بالعكس الحين نحن صرنا جيل ممكن نقول يعني مقللين الشغل، الأشغال المتعبة كثر ما هو جاي من الحياة النشطة والسريعة زيادة عن اللزوم، واللي تطلب منك كل شوية تغير تركيزك وانتباهك. ولهذا السبب بالذات مستمعينا تنهض الصبح وفي كل صباح، وأحيانا يعني وغالبا يكون راسك كذا ثقيل رغم أنك ما سويت شيء يعني مجهود يذكر أمس، لكن ببساطة لأن طاقتك كلها تشتتت وضاعت في العالم الرقمي. يعني قبل لا نرقد نحن وعلى التليفون من منصة لمنصة مقطع لمقطع، وهذا الشيء اللي سبب جهد وإرهاق. وذكر الفيلسوف الكوري في كتابه مستمعين أن هذا النمط السريع راح يخلي الواحد منا ما قادر حتى يذوق طعم الراحة الحقيقية. يعني لما تقرر أخيرا تجلس وترتاح شو أول شيء تسويه؟ على طول شو تسوي يعني يا عزيز المستمع؟ تمسك التلفون، وهنا عاد يدخل عقلك في دوامة ثانية من المحفزات والمقارنات والصور والمعلومات اللي تحرمه من الهدوء الفعلي. فالحل يا ترى شو؟ الحل هنا ما أنك تزيد إنتاجيتك أو ترتب وقتك بالطريقة التقليدية، لأن الركض أيضا وراء الإنتاجية المفرطة مستمعينا في هذه الحالة هو أساس المشكلة وما الحل.

تقطعوا شغلكم كل شوية. يعني مثلا نخلص مهمة واحدة نعطيها حقها وعاد بعدها مثلا ناخذ بريك نشوف التليفون نشوف الانستغرام نشوف أي مقطع نحن نبغاه. وأيضا يقول لك إنه مهم جدا أن نطفي الإشعارات. فأنا ما أدري يعني ممكن أنا من الأشخاص اللي أغلب إشعارات البرامج موقفتنها أصلا، لكن أستغرب من الأشخاص اللي كل إشعارات ما زالوا فاتحينها. يعني مثلا هو يسوق فجأة أي إشعار رسالة واتساب، فجأة وهو مثلا يشتغل أي إشعار رسالة سناب. فيقولكم الفيلسوف الكوري في كتابه مجتمع الاحتراق النفسي، عشان خلاص نحن نوقف هذا الاحتراق النفسي نبند الإشعارات خصوصا وقت الشغل أو المذاكرة، نطفي التنبيهات. ويكون بعد مهم لو قدرنا نخلي التليفون بعيد عنا نحن، لأن وجود الهاتف بقربنا ونحن قاعدين نشتغل أو نسوي شيء ضروري راح يبرمج الدماغ أنه يترقب أي مقاطعة في أي لحظة، وهذا اللي راح يخليه دائما في حالة تأهب وفي حالة قلق. فعشان كذا نحن دائما نحس أنه قاعدين نتريا حاجة، ونحن في الواقع أصلا ما قاعدين نتريا شيء. كذلك أكيد سمعتوا على الديتوكس الرقمي، وهذا الديتوكس الرقمي قاعد ينصحنا أكثر الفيلسوف الكوري في كتابه مجتمع الاحتراق النفسي. الديتوكس الرقمي مستمعينا يعني العزلة عن السوشيال ميديا، العزلة عن وسائل التواصل الاجتماعي، نخصص وقت ووقت يعني كبير ومتاح لنا بدون التكنولوجيا، يعني بدون فيديوهات ولا رسائل ولا حتى موسيقى. نحط الهاتف في الدرج، لأن الناس اللي يربت وحطت الهاتف كذا في الدرج أو يعني عاشت كذا وقت طويل بدون الهاتف فيحسون كذا بمساحة مريحة يرجع فيه العقل يعني لطبيعته الهادية. أنا ما أدري إذا أحد يرب مستمعينا هذه الخطوة أنه يعمل الديتوكس الرقمي والعزلة عن السوشيال ميديا، لكن اللي يربها غالبا استفاد ويقول أنه وايد مرتاح. بس في النهاية مستمعين اذكروا دايما أن صحتكم النفسية والعصبية هي رأس مالكم الحقيقي، والراحة ترى مطلوبة جدا وضرورية، يعني هي ما دلع ورفاهية، الراحة عشان نحن نقدر نكمل دربنا ونكمل أعمالنا بكل شغف وحب. أكيد نحن نتمنى لكم دائما صباحات رايقة فيها كل هذا الهدوء والإنتاجية العالية.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

أكيد مستمرين ومواصلين معاكم في هذا الصباح الرائع، صباح الأحد. وصح أن نحن قلنا صباح رائع، لكن ما يخفى عليكم مستمعينا أكيد واللي قاعد يسمع الحين للشبيبة، ممكن يالس كذا بينه وبين نفسه يقول أنه وايد حار وأنه صارت الحين صيف بزيادة. فبما أن الحين الأجواء حارة وخلاص داخلين على أجواء صيفية، فضروري جدا نحن كذا نذكركم دائما في الشبيبة وفي كل البرامج الشبيبة أنه ضروري جدا نحاول نفحص السيارة قبل الصيف، ننتبه أكثر على موضوع السيارة. مثلا نفحص السيارة حتى الحين، يعني وقت الحين الأجواء الحارة، نتأكد من الماي، الزيت، الأسلاك، وكذلك ما نهمل أي ريحة احتراق أو دخان في السيارة لا سمح الله. وأيضا مستمعينا ما نخلي أبدا لا عطور ولا ولاعات ولا أي شيء كذا سريع الاشتعال داخل السيارة. ما ننسى النظارة الشمسية، ضرورة تشيلونها معاكم وين ما رحتوا، لأن النظارة الشمسية لما أنت تخليها فترة طويلة في السيارة ترى هي يلسة تتفاعل مع حرارة الشمس، وبالتالي يعني على المدى البعيد راح تأثر على مستوى النظر. وضروري كذلك عشان كذي شوية تبردون على نفسكم وتخفون من حرارة الصيف، تتأكدون كذلك من سلامة نظام التبريد. والأهم إذا ارتفعت حرارة السيارة يا جماعة الخير، لا تقولون لا هذا بسبب الأجواء، أول ما تشوفون ارتفعت حرارة السيارة لازم توقفون هنا على طول. وعلى طار الأجواء الحارة مستمعينا، أكيد الحين نحن نحاول قد ما نقدر، خلونا كذا نتساعد ونستفيد من بعض بعض العادات الصحية اللي تحافظ على صحتنا وحيويتنا في فصل الصيف في ظل هذه الأجواء الحارة. طبعا اكيد نحن ما يعني ما يخفى علينا دائما ان شرب الماء، شرب السوائل، نحاول قد ما نقدر نكثر من شرب الماء بكميات كافيه ما تقل عن 2 إلى 3 لتر يوميا، ونحاول كذا نتناول هذه الاطعمه المرطبه الغنيه بالسوائل، نكثر كذا من الفواكه، نكثر من مثلا عصائر الفريش. طبعا عصير الليمون، ما اعرف ليش مستمعينا أحس أنه مرتبط عصير الليمون بالنعناع بالصيف. أيضاً مع تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة، بمعنى إذا وقت النهار ما عندك كذا مشوار ضروري، حلو أنك تأجله للمساء. وأهم شيء ما ننسى استخدام واقي الشمس يومياً. وترى الشباب اللي يسمعونا خلى عنكم، واقي الشمس ترى ما حال بنات، بس حتى حكم أنتو، عشان كذا تضمنون ان دائما يكون اجسامكم بحيويه اكثر. ان يا جماعه الخير ترى كريم واقي الشمس هو ما كريم للجماليات كثر ما هو يحافظ على البشره اكثر، ويعني يحافظ ايضا على صحه البشره. وبعد عشان نضمن ان خلاص يعني نقضي الصيف صحي وامن ونستانس في هذا الصيف، فعندنا كذا عده طبعا عادات حلو لو نعدل ايضا مستمعينا كذا، نتفق على تعديل النظام الغذائي، بمعنى نستبدل الوجبات الثقيله والمقليه بوجبات خفيفه وصحيه يسهل هضمها، مثل لو نكثر مثل السلطات، المشويات والاطعمه المسلوقه، ونقلل من تناول المشروبات السكريه والغازيه اللي تزيد من فقدان السوائل. يعني بدل ما مثلا وقت العشاء تشرب مشروب غازي، تستبدله بالعصائر الطبيعية. كذلك النشاط البدني الذكي، يعني ونحن مهم وجب التنبيه أن حتى في دراسات تتأكد وذكروا تقريبا المنصات الإخبارية هذا الموضوع، أن مثلا ممارسة الرياضة في حرارة في درجة حرارة عالية مثلا 43 و44، وانت تفكر ان يعني في معتقد للاسف معتقد خاطئ، الناس تفكر ان لما يكون الاجواء ساخنه هنا مناسب لعمل الرياضه، لا بالعكس هنا راح يزيد الوضع سيء. فحلو ان لما نتجنب ممارسه الرياضه تحت اشعه الشمس المباشره وفي فترات النهار الحاره، نستغل اوقات الصباح الباكره، يعني ممكن انك تمارس الرياضه قبل الفجر او وقت الفجر او حتى وقت المساء قبل المغرب بشويه او بعد المغرب لممارسه رياضه المشي، كذا تكون درجه الحراره قلت. وايضا ما ننسى السباحه مستمعينا، ترى غايته رياضه السباحه الحين في الصيف كنشاط بدني ممتاز، اكيد راح يبرد على الجسم وينشط الدوره الدمويه.
والأهم خصوصاً المهتمين إن دائماً يغيرون الديكور في المنزل، ضروري جداً ندير درجة الحرارة في المنزل. يعني سالفة إنه والله كذا نوافذ زجاجية والبلكونات تكون مفتوحة الحين ما ينفع أبداً. حلو لو نستخدم الستاير عشان نحجب أشعة الشمس خلال النهار، ونعتمد على الاستحمام بالماء الفاتر، لأنه يقول لك إن إذا هذه معلومة ضروري نحن نتناولها ونتناقشها، أن البعض يفكر أنه هو وقت الصيف لازم يتسبح بالماء الثلج أو اللي هو المعروف بالآيس سبا. فيقولكم هني الدراسات تأكد وينصحون أيضا الأطباء بتجنب الماء المثلج اللي ممكن يسبب صدمة للجسم. يعني الله يهديك، يعني أنت الحين راد من مكان كذي ساخن ومستحر، فجأة تصدم جسمك بماء بارد وثالج، ليش؟ لا، حلو انك تستخدم الماء الفاتر يا جماعة، هذا راح يساعد على تعديل درجة حرارة جسمك، وايضا راح تحس بالانتعاش. يعني اطمن ما تحتاج الايس سبا. ونحن بدورنا اكيد نقولكم نتمنى لكم دائما اوقات سعيده واوقات صباحيه سعيده، وهلا هلا بانفسكم. خلونا دائما نحافظ على صحتنا في الصيف وخصوصا في هذه الاجواء الحاره.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: تحية صباحية نجدها أكيد في صباح الشبيبة لكل من يسمع لنا أكيد على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. جماعة ترى وايد عادات نحن ممكن خلاص تناقلناها أن هذه عادات معناتها دليل إذا أنت تسوي هذه العادة أنك أنت شخص كسول، لكن يا جماعة ترى ما كل عادة هي عادة كسل، وما كل شيء نحن يعني نعتقد أن هذه عادة تدل على نحن أشخاص كسولين فعلا تكون أن أنت تكون شخص كسول، لأن في دراسات تقول في عادات نحن قاعدين نسويها لكن هي قاعدة تحمل من وراءها أشياء أعمق، بمعنى قاعدة تدل على صفات في شخصيتك. يعني من بين هذه العادات مستمعينا مثل التأجيل، عادة التأجيل أو عادة الاختصار الجهد، يعني في ناس وايد يحبون يختصرون الجهد، وفي ناس قاعدة تميل إنها تبحث عن الحلول السريعة بدل المعقدة. ومثل هذه الأمور التأجيل، طبعا التأجيل احنا ما نقول التأجيل المبالغ فيه، لا، التأجيل الصحي نسميه، أو حتى اللي يختصر الجهد واللي يميل حق الحلول السريعة بدل المعقدة، فهذا ما دليل على أنه إنسان كسول، لا بالعكس. للمعلومة يقول لك أن هذه العادات تكون في الحقيقة مؤشر على الذكاء. مبروك عليكم الذكاء، لأن أغلب اللي يعني أغلب الناس اللي أعرفهم عندهم هذه العادات، فما شاء الله طلع أغلبنا نحن أذكياء. يعني لو جينا وطرقنا مستمعين على عادة حب اختصار الجهد، يعني في ناس تحسهم ما شاء الله على طول يحبون يختصرون الجهد، وفي ناس خصوصا وقت العمل ما زالوا على الطريقة التقليدية، على برامج مثلا ما زالوا يستخدمون برامج المايكروسوفت، ما زالوا ما يعتمدون اعتماد كلي على مثلا برامج الذكاء الاصطناعي عكس جيلنا الحالي. فيقولكم حب اختصار الجهد هذا دليل على أن الشخص ذكي، وغالبا يحاول يلقى أسرع وأسهل طريقة لإنجاز المهمة. طرشولة للي تعرفون أنه مختصر ويحب اختصار الوقت. ويقولكم هذا دليل على أنه يفكر بكفاءة دائما ويبحث عن الحل الأذكى بدل الحل الأصعب. وثاني عادة وأتوقع أغلبنا نعاني منها التأجيل، وطبعاً هني نحن نقول التأجيل أحياناً، لأنه يعني هو صحيح أن التسويف والتأجيل مستمعينا بشكل مبالغ فيه طبعاً هي عادة سلبية وما ننصح فيه، بالعكس نحاول أن نتجنب عادة التأجيل والتسويف المبالغ فيه، لكن التأجيل أحياناً والمسمى بالتأجيل الصحي بعض الأشخاص يأجلون لأن عقولهم تحتاج وقت لمعالجة الأفكار، بمعنى أنه أوكي نحن صح في عصر السرعة مستمعينا، لكن ما نخلي كل فكرة تدور في بالنا وعلى السريع أو نعمل ننجز مهمة ونحن ما قاعدين نعالج فكرة هذه المهمة بشكل صحيح، فبالتالي هذا ممكن يخلي النتيجة النهائية أفضل وأكثر إبداع لما نعطي وقتنا أكثر وعقولنا أكثر لمعالجة الأفكار. وأيضاً مستمعينا طرشوا هذا المقطع للناس اللي مفاهية أو اللي تشوفونهم مفاهين، لأن يقولكم عادة الشرود الذهني أو التفكير الزايد إن هذا الإنسان موجود معك ولا ما موجود، صح إنه ممكن تتفكر إن هذا الإنسان متشتت أو ممكن هو يعني إنسان ما معك، لكن في الواقع يقولك الدليل على إن الشخص دائماً يكون عنده هذا الشرود، طبعاً نرجع نقول مرة ثانية إنه ما الشرود المبالغ فيه، لا، يقولك دليل على إن عقله نشط ويفكر بأكثر من زاوية وقاعد يحلل الأمور بعمق، بمعنى إحنا قاعدين نسولف ومن سالفة لسالفة من ضحك لضحك وهو يشوفها هادي، فهو قاعد يفكر ويحلل السالفة السابقة اللي نحن قلناها أو الموقف اللي تطرقنا له. فالفكرة هنا مستمعين إن إحنا ما قاعدين نبرر الكسل وعادات الكسل، لا بالعكس، نحن قاعدين نفهم أن بعض السلوكيات يا جماعة اللي نحكم عليها بسرعة ممكن تكون جزء من طريقة تفكير ذكية تختلف عن النمط التقليدي. فيعني يا عزيزي المستمع، المرة الجاية لما توصف نفسك أو غيرك بالكسل، هنا شوية سو ستوب وتوقف لحظة واسأل هل هو كسل فعلا ولا أسلوب مختلف وفريد في التفكير. ودامنا في صباح الأحد فنقولكم، وهذه رسالة أخرى من رسائل الصباحية في يوم الأحد، نقولكم ترى ما كل طريق مختصر هو دليل على كسل، أحيانا يكون دليل أكيد على عقل يعرف يوصل أسرع ويكون دليل على شخص أذكى.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
3: صباحكم الله بالخير والسعادة يا رب لكل من امتبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. نقولكم انتبهوا في الطريق وتوصلون بالسلامة لمقاصدكم يا رب العالمين. أكيد أيضا نصبح ونجدد صباحات لكل من يشاهدنا عبر اليوتيوب وعبر منصة إكس، ولكل من قاعد يطرش لنا مقاطع ويقول لنا أنه قاعد يتابعنا عبر اليوتيوب، يعطيكم العافية جميعا. في آخر نصف ساعة من صباح الشبيبة في يوم الأحد مستمعينا، خلونا كذا ناخذكم ونروح مع بعض لخبر وايد غريب وفعلا مثير للدهشة. قبل كل شيء خلوني أسألكم جماعة، سمعتوا عن أطول، يعني سمعتوا، ما أعرف إذا أمر عليكم هذا الخبر أو لا، سمعتوا من قبل عن صاحبة أطول أظافر في العالم؟ تخيلوا، يعني عشان الناس توصل موسوعة جينيس وتحقق رقم جديد في موسوعة جينيس، وصلت لأنها تطول أظافر. فيقولكم قصة اليوم عن سيدة أمريكية استطاعت أنها تدخل موسوعة جينيس، وأنا أتوقع أن هذا يعني متعمد عشان بس تدخل موسوعة جينيس. بس المشكلة أنه يعني هو حلو أن الواحد يدخل موسوعة جينيس، لكن بإنجاز رياضي على الأقل أو مثلا باكتشاف علمي، لكن متخيلين مستمعينا أنها دخلت موسوعة جينيس بسبب أظافرها. يقولكم أظافرها اللي وصلت إلى طول غير متوقع أبداً بعد سنوات طويلة من العناية وعدم قصها. ففعلاً جماعة الخير هذا الإنجاز قاعد يثير الفضول والتساؤل، يعني معقولة كيف هي قاعدة تعيش حياتها اليومية؟ يعني كيف تتعامل مع أبسط التفاصيل؟ وهل فعلاً هذا الأمر يستحق كل هذا الاهتمام؟ ولا كله عشان بس موسوعة جينيس؟ فيقولكم يبلغ طول الأظافر السيدة الأمريكية البالغة من العمر 63 عاماً، يقولكم يبلغ أكثر من 42 قدم، بينما إبهامها الأيمن هو الأطول بين جميع مخالبها الفردية، في حين أن أظافرها اليسرى هي الأقصر. ليش يا ترى؟ يعني ليش ظفر الإبهام الأيمن هو الأطول والأظافر اليسرى هي الأقصر؟ ما أعرف إيش، أنا حاسة أنها مقصودة. والغريب في هذا الموضوع مستمعينا والمضحك أن هي آخر مرة استعملت مقص الأظافر، متخيلين متى؟ من عام 1997. يعني يا ربي قولوا 29 سنة وهي ما قصت أظافرها. فيقولكم توقفت السيدة الأمريكية عن تقليم مخالبها بعد وفاة ابنتها. أوكي، يعني في قصة وراء عدم قص أظافرها. يقولكم بعد وفاة ابنتها البالغة من العمر 16 عاما والتي توفيت أثناء نومها إثر إصابتها بنوبة ربو، وكانت هي التي تنظف أظافر والدتها بانتظام، لكن بعد وفاتها تعهدت السيدة الأمريكية بعدم قصها مرة أخرى. وقالت السيدة الأمريكية، لأن أكيد هم سووا لها لقاءات ومستغربين من هذا الشيء، يعني هل بسبب مثلا أن وفاة ابنتك اللي كانت تهتم فيك تقص أظافرك، فما لقيتي مثلا أحد يساعدك، أو ليش مثلا ما أنت بنفسك تقصين أظافرك؟ فهي ردت على هذه التساؤلات اللي أكيد دارت في أذهانكم ودارت في أغلب منصات الأخبارية. فيقولون إن يعني هي تشوف أن الأظافر إبقائها قريبة مني هذا يدل على شيء يشبهني، فتقول إن كل ما تفكر إنها تقص أظافرها تصيبها بالقشعريرة كما لو أنها تعاني من الحزن مرة أخرى. يعني دائما في كل ما تفكر أنها تقص أظافرها تتذكر بنتها المتوفية، فلهذا السبب هي احتفظت بالأظافر. وأضافت أن هي لما بدأت في تطويل أظافرها ما كان المقصد موسوعة جينيس للأرقام القياسية مثل ما اعتقدنا في البداية بداية الخبر مستمعينا، لكن وتقول أيضا للناس لا يجب أن تحكموا على الناس لأنكم لا تعرفون ما مر به الآخرون. وأكيد جعلت أظافر السيدة الأمريكية الطويلة بعض المهام البسيطة صعبة للغاية، يعني هي بسبب أظافرها الطويلة وايد. وطبعا موجودة معاي صورة السيدة الأمريكية بهذه الأظافر، أنا فكرتها والله يعني إكستنشن أو شيء، يعني والله كأن إكستنشن بس ترى أظافر طبيعية. فيقولكم أنه صعب أن هي تلتقط الأشياء البسيطة، أو مثلا تغلق الباب مثلا، أو مثلاً تفتح العبوات المعدنية ما تقدر أبداً. لدرجة أن تقول السيدة الأمريكية أن إذا كان عليها أن تحصل على نقود من الأرض، يعني إذا طاح منها نقود من الأرض فهي ما تقدر وتخلي أحد يساعدها، لدرجة أنها كم مرة قالت أنها حتى النقود خلتهم في الأسفل وما قدرت تشيلهم. والله في وايد صور عن هذا السيدة الأمريكية والأظافر، شيء وايد عجيب وغريب. بس صحيح يعني مستمعينا ممكن صح بسبب الأشياء اللي هي صارت لها والأمور اللي تعرضت لها والموقف هذا هي اللي ممكن بسببها ما قصت أظافرها ودخلت بالتالي لموسوعة جينيس. عموما مستمعينا نحن في صباح الشبيبة نقولكم مواصلين ومستمرين معاكم، لكن بعد هذه الأغنية اللي خلونا نسمعها بصوت أصيل هميم.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

صباح الامتنان والنظرة الإيجابية. خلونا دائما كذا يعني من اليوم ورايح نعتبر أن الأحد وكل صباح من صباحات الأحد هو صباح للامتنان وصباح للنظرة الإيجابية. طبعا أنا أقول هذا الكلام لأن أحيانا نحن نركز على اللي ناقصنا، وهذا شيء طبيعي، يعني أن أغلبنا يركز على الأشياء اللي ناقصتنا في حياته وننسى نلتفت للنعم وننسى نلتفت للأشياء الحلوة اللي في حياتنا. يعني على سبيل المثال نحس أن نحن دائما متأخرين أو أقل من غيرنا، واللي يعني ياس يعزز منا هذا الشعور أن نحن متأخرين أو أقل من غيرنا طبعا السوشيال ميديا. بس ترى مستمعينا خلونا كذا نذكر بعضنا أن الحقيقة لا، ممكن نحن نكون في وضع أفضل بوايد مما نحن نتخيله. فأكيد اليوم في صباح الأحد خلونا كذا نعيد النظر شوية، لأن في أشياء بسيطة لو موجودة يعني في حياتك عزيز المستمع فأنت فعليا في حال أفضل من مئات وآلاف الناس حول العالم. فلو نستذكر هذه الأشياء اللي يعني نحن والنعم اللي قاعدين نعيشها، مثلا الصحة، فطبعا الصحة هذه من أكثر النعم وأكثر الأشياء الحلوة اللي في حياتنا، اللي نحن نعيش حياتنا وما ننتبه بوجود هذه النعمة. فعزيز المستمع دام أن عندك صحة زينة والله يعطيكم العافية رب جميعا، وتقدر تمشي وتشتغل في هذه بحد ذاتها نعمة كبيرة. وإذا عندك مصدر دخل حتى لو كان مصدر دخل بسيط فقول الحمد لله، وحتى لو كان راتبك بسيط قول الحمد لله لأنك أنت في أمان نسبي. وإذا عندك شخص واحد على الأقل يهتم فيك أو تسمع صوته وتطمن فأنت غني بالعلاقات، لأن غيرك وايدين يعيشون بوحدة. وإذا عندك هذا الوقت الكبير بأنك تفكر وتخطط وتحاول أيضا

تفكر وتخطط وتحاول أيضا أنك تطور نفسك، فأنت عندك فرصة حقيقية للتغيير. يعني عزيز المستمع، الأشياء اللي نحن نعتبرها عادية مثل وجود، يعني على سبيل المثال وجود حتى السقف اللي فوقنا، نحن حتى ننسى هذا الشيء وما نستشعر هذا الشيء، بس روايدين خصوصا من دول فقيرة يفتقدون لوجود سقف يحميهم من حرارة الشمس، سقف يحميهم أيضا من الأمطار والأجواء المناخية. يعني حتى بهذا الشيء البسيط جدا، هذا المثال لأن الحين ذكرت لكم وجود سقف فوقنا يحمينا، هذا بحد ذاته نعمة كبيرة. أو حتى نحن نختار شو ناكل، شو نشرب، شو نتريق اليوم، فهذا بحد ذاته كذلك أشياء يتمنونها مئات وآلاف الناس غيرنا. فرد نقول الحمد لله رب العالمين. الفكرة هنا أكيد ما نقلل من طموحنا، ما نقلل من السعي، ما نقلل من أهدافنا، بالعكس يعني الواحد يكون كذا يعني في طمع لتحقيق الطموحات أكثر وأكثر، لكن أيضا نعيش بوعي إن نحن حياتنا الحمد لله رب العالمين جيدة وحياتنا جميلة، وإن نحن في نقطة جيدة نقدر ننطلق منها في كل صباح. فيعني لما تستوعب هذا الشيء أكيد يتغير شعورك من ضغط كذا، يعني من هذا الضغط والنقص إلى امتنان وراحة. فخلونا كذا نحس دائما بهذا الامتنان وبهذا الراحة وبهذا الدافع القوي. وخلونا قبل لا نطلع كذا بهذا الفاصل مستمعينا نستوعب هذا الشيء، ودائما نذكر أنفسنا أن نحن أحيانا ما نحتاج حياة جديدة، نحتاج بس نظرة جديدة لحياتنا الحالية.

صحيح وصلنا كذا في آخر الدقائق من صباح الشبيبة، لكن بعدنا ما زلنا نصبح عليكم ونذكركم أن حلو نعيش بالامتنان مثل ما ذكرنا في الفقرة السابقة قبل أغنية أليسا. وأيضا كذا يعني دامنا يبنى طار الامتنان، فحلو أيضا نمتن ونشكر الناس اللي حولنا. فأكيد يعني الحين أنا من هذا المنبر أشكركم، لأن وأشكر كل من يصنعون الفرق بلطفهم، وأيضا شكر لكل من كذا قرر أنه في هذا الصباح وقرر دائما أن يكون في دوامة في عمل، أن يكون شخص لطيف مع نفسه ومع الآخرين. وأيضا يعني كل الامتنان والتقدير لكل اللي يسوون المعروف دون ما يتريون الشكر، وأيضا التقدير والامتنان لكل من يراعي كلامهم مخافة أن يجرح أحد فيه أو أحد من زملائه. بس بعد يا جماعة الخير لا تحسسون وايد، ترى أحيانا يكون مزح، وحلو لما يكون في هذا المزح وهذه الدعابة بين الزملاء وما ناخذ كل شيء بجرح وحساسية. عاد يقولكم إنه وقت الحر الناس تستوي يعني يستوون حساسين بزيادة، يقولك سد الحر اللي فيه إنه ما فينا بارض حالك. وأيضا أكيد كل الشكر والامتنان لمن كانوا في الشدة عون وفي الرخاء رفاق. فحلو اليوم وفي أول يوم من الأسبوع العمل الجديد، وأسبوع يعني الجديد الحين، أن كذا نعامل الآخرين عامل أنفسنا بهذا اللطف. عادي جدا أن نعمل المعروف بدون ما نتري الشكر. ممكن أحيانا مثلا أنت تسوي شيء مديرك ينسى يشكرك، فيعني التمس للعذر، سويت شيء ساعد زميلك، هو مثلا ما مركز أو منشغل في حاجة ونسى أنه يشكرك، عادي جدا أطوف، أهم شيء أنك أنت سويت المعروف. وأيضا يعني حلو لما كذا نحن نراعي الكلام اللي نقوله، نجيب الكلام الإيجابي، نسلم على الناس الموجودة معانا، نصبحهم بالخير، وأيضا يعني نحاول دائما أن نساعد بعض ونكون متعاونين دائما. وغالبا مستمعينا نحن في وخصوصا في الشبيبة وفي كل برامج الشبيبة دائما نذكر بالشراكة المجتمعية وبالمسؤولية المجتمعية، بمعنى ان التعاون مطلوب، والتعاون يعني في النهاية اليد الوحدة ما تصفق. فحلو لما كذا نعاون بعض ودائما نكون سند لبعض ونكون كلنا يد وحدة بدون ما نتريى اي شكر. ترى عمان الغالية تستاهل منك الخير. ودام وصلنا للختام، فنقولكم مستمعينا رافقتكم العافية، رافقتكم البركة، رافقتكم الرحمة والسعة والحب والوهج وين ما كنتم، والله يسعدكم يا رب، والله يحفظكم في وجهاتكم. هذه التحيات أكيد أعهد الزجالي في الإخراج المرئي، وتحياتي أبرار المشيفري. نلتقي على خير، وأكيد خلكم ثابتين على شبيبة في برامج أخرى، برنامج البعد الخامس مع زميل حفيظ جعبوب، وأيضا برنامج تو الناس أكيد مع زملاء عيد الخويطري وأنوار العلوي. وهذه تحياتنا لكم.

عيش حياتك. وخليه

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

شبيبة FM. 97.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة FM. عيش حياتك. وخليك شبابي.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: يا اخي عندي بيسات وافكر استثمر فيهم بس ما اعرف من وين ابدا.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الاصدار ال11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك. معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عيش

0: عيش حياتك وخليك شبابي
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم،

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
4: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
4: الحد الأدنى للاستثمار فيها ب100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
3: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
4: بخبرك ولا يهمك. معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. ارتفاع إجمالي الصادرات العمانية من النفط بنسبة 2.7%. أكثر من 18 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عمان حتى نهاية إبريل لعام 2026. النادي الثقافي يعلن عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026 لدعم وتمكين أفكار المشروعات الثقافية الإبداعية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق النسخة الأولى من مسابقة أفلام الطلبة نجوم المستقبل للفئة العمرية ما بين 11 و17 سنة لاكتشاف المواهب السينمائية الواعدة لدى طلبة المدارس وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال صناعة الأفلام القصيرة. وبقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع بعد غد على حزمة من المشروعات الجديدة في قطاعات متنوعة. ولتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع الذي شمل التوقيع على وثائق مشروعات لتسع منشآت صناعية مشاركة في البرنامج. وستة عمانيون يحصلون على جوائز مختلفة في مبادرة جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات الموجهة للشباب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة احتفاء بيوم الشباب الخليجي وبمشاركة نخبة من الشباب الخليجيين المبدعين والمهتمين بمجالات البيانات والإحصاء والابتكار الرقمي. وهيئة البيئة تدشن الأطلس البيئي لسلطنة عمان الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحمية الطبيعية والمواقع البيئية المهمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية وتوفير البيانات الدقيقة. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم، اليوم الأحد. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله هناك أيضا ضيف وموضوع آخر، ابقوا معنا في هذا اللقاء الذي يمتد من الآن إلى الساعة الرابعة عصراً.

0: مستمعين الأكارم، ولقاء جديد يجمعنا بكم في بداية هذا الأسبوع يوم الأحد. كذا نأمل أن يكون يوم حافل بالعمل والعطاء والإنجاز والنماء والبناء. في لقاء يتجدد كل أسبوع من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، وإحنا في هذه الرفقة ما بعد الدوام وفترة الظهيرة على مدى ساعتين نحاول أن نقترب من أبرز الموضوعات اللي تكون ونستشعر بقربها من المستمع الكريم، سواء كان اللي يتابعنا على ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في ظفار 98.5، وكذلك مرحبين بمتابعينا على هذا العالم الافتراضي، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، ومن يتفاعل معنا من خلال حساب الإنستغرام الخاص بالشبيبة. وأيضا هناك مواقع خاصة بإمكانكم تتابعوا كل ما يتعلق بالشبيبة وأخبارها وأنشطتها وبرامجها في المنصة والموقع الخاص بالشبيبة. وفتحنا في كل لقاء هناك قناة للتواصل مع المستمع الكريم، رقم التواصل المباشر 24990000، هذا بالنسبة للاتصال المباشر. ونأمل أن تكونوا جزء دائما من هذا المحتوى وهذه المضامين وكل ما يتم إطلاقه وبثه على الهواء، وتشاركونا بفكرة، مداخلة، رأي، سؤال، استفسار حول موضوع حلقة اليوم أو الحلقات القادمة تباعا بمشيئة الله. مستمعين الأكارم، في كل عام وكل سنة ومع ارتفاع درجات حرارة الصيف بشكل كبير، إلا أن العمانيين في القيض يعني يرون الأمر بشكل مختلف. فصل من فصول السنة، بل تعتبر أيضا موسم يحمل معه كثير من الحكايات، حكايات الآباء والأجداد وروائع المزارع وألوان الرطب التي تتزين بها الواحات والأسواق. القيض في عمان مش فقط أنه مجرد موسم زراعي فحسب، بل هو ذاكرة مجتمع وموروث ثقافي متجذر وعنوان لعلاقة إنسانية بين الإنسان العماني والنخلة اللي رافقته عبر التاريخ غذاء واقتصادا واستقرارا. اليوم نفتح هذا اللقاء والملف الواسع لنتعرف على واقع قطاع النخيل في سلطنة عمان، أشهر أنواع الرطب والتمور، أهمية هذا الموسم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والجهود الخاصة بالتطوير والابتكار والأفكار اللي يحملها الشباب على عاتقهم، ومستقبل هذه الثروة الوطنية اللي ما زالت تروي قصة عمان جيلا بعد جيل. يسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بضيفي في الأستوديو الفاضل علي بن يعقوب بن ناصر السيابي، صاحب مصنع تمور سمائل وأحد المهتمين بتطوير الصناعات التحويلية للتمور، للحديث عن موسم القيض وواقع قطاع النخيل والفرص الاقتصادية الواعدة التي يحمل هذا القطاع الحيوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي.
1: مرحبا فيك أستاذ حفيظ، وشكرك على المقابلة هذه، وإن شاء الله تكون مقابلة سهلة ولطيفة على المشاهدين.
0: يعني الموسم أستاذ علي، عندما نتحدث عن القيض وهذا الموسم اللي ينتظره العمانيون دائما في كل عام، في ناس تنشغل بالحرارة، ولكن أعتقد كثير من الناس والعمانيين أول ما يرد في بالهم ماذا يمثل موسم القيض بالنسبة للعمانيين اليوم؟
1: والله الموسم القيض يعني هي باكورة حصاد سنة كاملة بالنسبة للمزارع، بالنسبة للمستلذ بالأكل الرطب والتمور. هو صحيح حرارة، لكن لا بد منها، يعني سبب أنك أنت تكمل مرحلة النضج في النخيل وكذا، احتفالية تعتبر بالنسبة للمزارع وعائلة المزارع، تبشرة بالخير. ونحن هنا في الخليج العربي بشكل عام أو الدول العربية، هذا يعتبر من الأساسيات معنا كمحصول زراعي يعتبر.
0: نعم،
1: وهو اللي يتحمل الحرارة ويواكب معنا في هذا الجو الحار يعني.
0: أيوة جميل. طيب ليش هذا الموسم مثل ما تفضلت في حديثك يحظى بهذا الاهتمام المجتمعي، مش فقط المزارع أيضا المجتمع ينتظر هذه التباشير في كل موسم؟
1: هي لكل بلد ثقافة ولكل بلد فاكهة، وهذا نحن نعتبرها من الفواكه الأساسية معنا في البلد هنا. ينتظرها المزارع بعد حصاد السنين هذه، ينتظرها التاجر، ينتظرها المصنع، ينتظرها كل بيت عماني يريد التبشر هذه، صح. العمانية تبشرة الرطب يكون في منافسة. أني أنا استبشرت اليوم قبلك بأسبوع كذا في بلد استبشرت قبل بلد أخرى في ولاية قبل ولاية.
0: وأكثر الولايات اللي دائما تستبشر
1: ما هي أقبل الولايات أغلب يكون الطائين وبعض المناطق هذه الشرقية اللي هي كل ما فيها الحقور نسميها اللي فيها درجات الحرارة مرتفعة جدا.
0: نعم.
1: وتبدأ طبعا الأسعار على حسب الموسم وبداية الموسم. في ناس تزعل على أن الأسعار مرتفعة وفي ناس لا، بس من حق المزارع يعني. هذه في كل دول العالم لما تروح في منافسة في الأصناف، في منافسة في كل شيء. اللي عنده مستعد يدفع يدفع، واللي ما مستعد ينتظر الوقت المناسب إننا هذا. والمزارع لا تنسى أنه تعبان نفس الشيء يعني. قد يكون صارف مبالغ في الري، في العمالة، في الأعمال الأخرى والتسميد، وهذه أرزاق طبعا
0: أكيد. وهذه أصبحت من ضمن العادات والموروثات الثقافية أنهم يستبشروا.
1: بالفعل في بيوت أحيانا تنتظر الموسم من موسم، يعني تنتظر موسم فرحة أحيانا صاحب المزرعة، فرحة الأولاد، فرحة كل شيء. هذه الأشياء يعني أحيانا بعض المواسم في مثلا الشرقية، بعطيك مثال، في بدية يعتبر عندهم موسم التبسيل احتفالية. لو تنزل في بدية في فترة التبسيل يعني تشوف حاجة يعني مو مجرد إنه موسم تبسيل أو إنه موسم تمور.
0: أيوة.
1: احتفالية، تشوف الحصاد، تشوف الطباخ، تشوف الترويح، يعني حركة مجتمعية كبيرة.
0: جميل.
1: فلما يجي ما تستقل بهذه الأشياء، يعني هذه أشياء نعتبرها غير إنها موروث اقتصاد في نفس الوقت.
0: جميل. من رأيك أستاذ علي، وإذا تستحضر السنوات الأولى من عمرك، ربما هل ترى تغيرت ملامح القيض بين الماضي وبين الحاضر اليوم؟
1: أكيد أكيد تغيرت من ناحية الشغف. يعني كان سابقا البيت يتحرك كامل في موسم القيض، يتحرك البيت من أم، من أب، من أخوات، من أخوان، من طفل، من شاب، كان يتحرك الكل في موسم القيض، الكل بلا استثناء، حتى كبير السن والصغير والطفل. الحين انشغالات الحياة تغيرت، صارت التوجهات أخرى
0: واهتمامات
1: أخرى. صار بعض الأبناء تعمل في مناطق أخرى،
0: صحيح.
1: صار بعض الآباء يعني يكونوا في مواقع أخرى، يعني تغيرت المعايير السابقة عن حالية. طيب. بكثير.
0: هل هناك مثلا في بعض العادات العمانية الاجتماعية المرتبطة ببداية ظهور الرطب؟
1: في وانقرضت هاي الحين، احنا نسميه الرقاط.
0: رقاط،
1: ايوه، اللي هو الاطفال كانوا في ذاك، يعني اذا قلنا احنا الحقبه من 15 سنه واكثر، ما نقول كثير، كان الرطب او التمر المتساقط من النخيل هذا كان الاطفال يعني
0: يستبشروا
1: به ويلموه من الارض. ايوه. وفي منافسة من في البيت، تقول والله أنا جمعت كمية أكبر وجمعت كمية أقل. الحين هذه يعني هذا شبه ما نقدر نقول انقرضت، لكن بشكل كبير.
0: أيوة. قلت
1: جدا بسبب انشغالات الأطفال الحين في مواضيع أخرى.
0: طيب، يعني هل ما زالت اليوم المجالس العمانية تحتفي بأول رطب في الموسم كما كان في السابق؟
1: بالفعل لا زالت بعض المجالس الحين فيها نفس الصفه، من يعني طريقه من المبازاه، او نسميها طريقه من المنافسه، اني انا بشرت المجلس الفلاني او الجماعه الفلانيه قبل فلان، يعني في من نوع هذا لا زال، لكن بشكل اقل او شيء. فكانت الناس اول اللي يكون بشر يحس بالفخر، يعني انا بشرتهم برطب الفلاني او انا جبت الرطب الفلاني. ولما تحضر في مجالس معنا مثلا، يجيب فلان صنف ويجيب فلان صنف، يقول والله هذا طيب، يمدح هذا عن هذا. ففي بعض من هذه لحد الحين موجودة الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. تبسيل كلمة تعود إلى نوع من النخيل يسمى المبسلي.
1: أيوة.
0: جميل. طيب، يعني الرطب والتمور اليوم هي كنز، ربما نستطيع أن نقول كنز عماني متنوع. إيش الفرق بين البسر، إيش الفرق بين الرطب والتمور، بحيث أنه إحنا أيضا نوسع المفاهيم بشكل أكثر؟
1: هو النخلة تبدأ في مراحل، اللي هي أول مرحلة الطلع. بعد مرحلة الطلع يعمل عملية تنبيت في النخل، وبعد التنبيت في صنف نحن نسميه بالعماني العنكزيز.
0: نعم.
1: اللي هو صغير متناهي الصغر، يسمى العنكزيز. وبعدها يجي الخلال، وبعدها يقل الرطب اللي هو المتلون يتلون بألوانه وأصناف، وفي الأسر في الأصفر وفي الأحمر وفي الأشقر، أصناف متلونة كثيرة يعني. وبعدها تدخل مرحلة الرطب وبعدها تدخل مرحلة التمر. ففي بعض التم في بعض الأصناف تؤكل رطب ولا تؤكل يعني يستلذها المجتمع أنها تؤكلها رطب،
0: نعم،
1: وفي بعضها تؤكل تمر وفي بعضها تمر ورطب.
0: أيوة
1: يعني حتى في الأصناف. وعمان معنا احنا يعني في السلطنة هنا يعني أصناف نكون كثيرة جدا. وفي عندنا ميزة في عمان يعني عن باقي دول العالم كلها،
0: اللي هي
1: اللي أول سنة أول دولة في الوطن العربي أو بالكان العالم تقيض يبدأ فيها الرطب.
0: أيوة
1: وآخر واحدة تنتهي فيها الرطب.
0: سبحان الله.
1: يعني عندنا موسم طويل جدا، يعني الموسم يبدأ إذا قلنا من شهر يعني هو يبدأ من بداية خمسة، لكن قلت إنه في منتصف خمسة بشكل عام بداية خمسة، يستمر أحيانا يوصل إلى شهر 11. ففترة الرطب معنا طويلة جدا بسبب أن الأصناف كثيرة ومتنوعة، وفي أصناف يعني فيها الفاخر وفيها المتوسط وفيها المبشر وفيها المتأخر يجي آخر الموسم.
0: أيوة أيوة.
1: والمفضل على المجتمع يفضل أحيانا نوعا نوع آخر.
0: تقريبا كم عدد الأنواع يعني ربما تتراوح ما بين؟
1: والله أنا مرت علي سابقا في موسوعة
0: من أصناف النخيل،
1: من أصناف النخيل عن طريق ما أتوقع أن حد من الجهات الحكومية.
0: أيوة
1: موسوعة عالمية ضخمة.
0: موسوعة العمانية تقصد؟
1: لا لا موسوعة العمانية، هي موسوعة النخيل وفي موسوعة المانجو وفي موسوعة هي مشرف عليها ظني شؤون بلاد السلطان.
0: نعم. كذا.
1: وأتوقع أنه في حدود 225 إلى 250 صنف
0: ما شاء الله.
1: أيوة في منها طبعا في منها الأصناف النادرة،
0: نعم،
1: وفي منها الأصناف متوفرة كثير، وفي منها الأصناف اللي تبدأ تنقر تدريجيا يعني بسبب إنه الاهتمام يقل أو الأكثر منها يقل.
0: أيوة.
1: بس الوزارة حاليا من فترة طويلة عندها مختبر زراعة النسيجية وفي أكثر حاليا انتخبوا بعض الأنواع الجيدة والأصناف اللي فيها السوق العالمي يتقبلها. الحين احنا خلاص خرجنا من موضوع السوق المحلي ونتحرك على اسواق عالميه.
0: صحيح.
1: فلازم ننتخب اصناف جيده يتقبلها مو المجتمع العماني فقط، تقبلها حتى الدول الاخرى. لان الحين خلاص المجتمع ما صار مثل الاول، الحين صح. امور اللوجستيه توسعت كثير.
0: ايوه.
1: ومواضيع الشحن صارت اقل والحين البلدان مكشوفه على بعضها بعض.
0: طيب احنا كعمانيين كمستهلك عماني اكثر الأنواع اللي يقبل عليها العماني من أنواع الرطب؟
1: إحنا معنا بداية الموسم عندنا هو النغال.
0: نعم.
1: ليش هذا يتبشر فيه المزارع والمواطن هنا قبل صنف النغال، وبعدها اتباعا بخنيزي وبعض الأصناف عاديين بعد النغال. طبعا تبدأ الأصناف الأخرى اتباعا في اللي تجي فوق بعضها وفي اللي تجي مع متفارقة بينها فترات بسيطة.
0: نعم.
1: لكن أفضل بداية القيض هو يكون نغال، وفي أنواع أخرى قشوش بسيطة يعني، لكن معروف نغال يعني.
0: أيوة أيوة.
1: متعارف عليه بشكل كبير.
0: هذه تكون متوفرة في معظم الأسواق يعني.
1: النغال حاليا متوفر، متوفر بكثرة. يعني أنت إذا تكلمت من شهر من 30 يوم 20 يوم 25 يوم كان قليل بداية تبشرة أو شهر، الحين لا صار الحمد لله متوفر وفي متناول اليد. يعني اللي هو اللي كان الكيلو يباع 100 ريال 200 ريال اليوم أصبح 500 بيسة نفس الصنف، ما تغير حاجة بس الوقت افترض.
0: صحيح. أيوة. ليش يعني لماذا يحافظ البعض على الأصناف، على يعني بعض الأصناف تحافظ بعض الأصناف على مثلا ما تقول شعبيتها رغم ظهور أنواع جديدة، إلا أن في بعض الأنواع هي اللي ما زالت تحظى بهذا الاهتمام من المواطن العماني؟
1: هي على حسب أنت الحين مثلا النغال على أساس أنه مبكر ويجي أول القيض فمحبوب بالنسبة للعمانيين، وفي بعض الأصناف معنا العمانيين فيهم يعني ارتباط وثيق. مثلا عندك تمر الفرض، يعني هنا في عمان نعتبر في مرتبطين في ارتباط وثيق، يعني شيء ضروري من الأساسيات معنا. والفرض متفرد يعني ما تحصله في دول أخرى إلا قليل ونادرا، موجود في السلطنة فقط. بس باقي الأصناف مثلا الخلاص.
0: نعم.
1: الخلاص صنف عالمي.
0: أها.
1: متواجد في كل دول العالم. عندك صنف نفس الشيء الحين المجدول متوفر نفس الشيء لكن في قيمة سوقية. بس بالنسبة للنغال لا، النغال متفرج لأنه مبكر يبكر يعني في السوق، فعلى أساس كذا يعني.
0: أيوة أيوة جميل. طيب فيما يتعلق يعني مثلا أكثر الأنواع اليوم في السوق المحلي تعتبر هي هذه الأنواع مثل ما تفضل فيها هي طلبا في الأسواق؟
1: شوف إحنا معنا هنا في إشكال، يعني في نوعين شقين، شق محلي وشق عالمي.
0: نعم.
1: لما نتكلم عن الشق المحلي يعني أتوقع أنه في مثلا عندك النغال والخلاص والخنيزي وبعض الأصناف كثيرة لأنها متنوعة يعني بشكل كبير، يعني كل منطقة تروح تلقى فيها متميز، أبو نارنج البرني كثيرة. لكن لما نتكلم عن موضوع التصدير أو خارج الدولة السلطنة، في أشياء معينة إحنا كتصدير معنا هذه هي اللي رافعة قيمة السوقية لهذا الصنف.
0: أيوة اللي هي الأصناف العمانية اللي ممكن تنافس عالميا.
1: عالميا لأنه هو الحالي اللي كان موجود للفرض وحاليا الخنيزي الحين في طلب عالي عليه خارجيا، مو محليا فقط خارجيا.
0: أوه.
1: وفيها محليا، بس اللي يرفع قيمتها السوقية اللي هو الطلب العالمي عليها هذه الأصناف.
0: أيوة.
1: لأنها ما فيها يعني ما مشتركة مع دول أخرى يعني متفردين فيها.
0: أيوة أيوة.
1: اللي هو صنف الفرض اللي في عمان.
0: إيش بقية الأصناف أيضا اللي يتم مثلا الإقبال عليها الآن؟ ذكرنا اللي هو
1: حاليا عندك الصنف المجدول أو البعض يسميه المجهول.
0: نعم.
1: هذا عالمي معروف يعني، هذا في كل دول العالم، بس صنف حجمه كبير وقيمته الغذائية كثيرة، ففي منافسة في سوق عالمي لأنه شيء معروف خلاص، ففي سوق عالمي فتسويقه سهل ومطلوب عليه
0: كبير
1: والطلب عليه.
0: لكن عند السوق المحلي ايش الاشهر مثلا؟ خمس ما بين
1: الشهر عندك الفرض،
0: الفرض
1: عندك الخلاص،
0: الخلاص
1: عندك الخنيزي،
0: الخنيزي
1: عندك كما سلفنا قبل النغال واللي هو مبكر، لكن وعندك نفس الشيء ابو نارنجه والبرني.
0: ايوه
1: بس النغال في اصناف اخرى وتدخل مرحلة التمور. ففي مرحلة التمور في صنف النغال بالنفس ما حد يريده، وفي صنف لا.
0: أيوة.
1: هو يسمى حد ناس سميه الجريجرو، في ناس سميه المحقب، في اختلاف في الآراء، حد يقول الجريجرو هو المحقب، حد يقول لا هذا غير وهذا غير، ويقول اختلاف في الآراء هذه ما يفسد من ضد القضية.
0: طيب من المزرعة إلى المصنع هنا كيف ممكن تبدأ رحلة النمو يعني أو رحلة التمرة منذ قطفها إلى وصولها للمستهلك؟
1: وكما قلت لك مراحل أولى اللي هي التنبيت وتحضير هذا.
0: نعم.
1: بالنسبة لكل المزارع، بعدين المزارع يجي في فترة الحصاد كما قلت لك فيها فترات كثيرة في الحصاد لأنه موسمنا طويل جدا، وبعدين في عملية الفرز.
0: نعم.
1: عملية الفرز اللي هي إزالة شوائب من التمر، هذا يستخدم في يعني يكون إجراء في المنزل، يعني أحيانا يكون في اجتماع العائلة مساء أو عصر أو كذا فترة الظهيرة يكون ينظف التمر من الشوائب اللي هو القمع اللي نسميه باللهجة المحلية التعفروق، ويسمى اللغة العربية القمع اللي هو قمع التمرة واللي أكلها الطير والحشرات وهذه.
0: نعم.
1: بعدها في توجهين، في بعض الأسر تقوم بتنظيف وتعبئة التمر هذا بنفسها، وفي بعض المزارع والأسر الأخرى اللي ما عندها قد يكون وقت أو سعة من وقت هذه توردها للمصانع اللي هي موجودة في السلطنة.
0: نعم.
1: على أساس التعبية والتصدير والتسويق المحلي.
0: جميل. طيب فيما يتعلق مثل ما قلت أنت مراحل الآن الفرز ومراحل التصنيف داخل مثلا المصنع، إيش هي المعايير اليوم اللي تحدد من جودة هذه التمور؟
1: والله هي المعايير هي أكثر شيء هو أحيانا الحجم واللون، يعني أغلب لما نشوف إنه المستوردين يجيوا معنا في المصنع يركزوا على شيئين اللي هو إنه حجم ولون في نفس الوقت، هنا يتحكم سعر الصنف هذا في السوق، لأنه ما كل التمور تقدر تسوقها خارجيا ولكن التمور تقدر تسوقها داخليا، في أصناف موجود داخليا ما مطلوبة مطلوبة خارجيا، وبعض الأصناف نحولها للصناعات التحويلية طبعاً. أيوة ثانية.
0: أيوة أيوة. هذه تقدر يعني من خلال هذه المقاييس أنك أنت تحدد من جودتها إذا كان
1: من جودتها على حسب الحجم ونظافة التمر، ونفس الشيء اللون. إن في بعض الألوان بعض التمور مفضل أنها تكون لونها غامق إلى الأسوداد، وبعضها يكون أشهل وبعضها يكون أصفر وبعضها يتحول ذهبي. فهنا عاد يفترق. وعلى علمك من ولاية لولاية يفرق الموضوع هذا كثير.
0: سبحان الله.
1: في عندك ولاية الحقور، في الحقور وفي الساحل وفي هذا تفرق كثير يعني.
0: جميل جميل. إذا نطلع فاصل قصير وتأخذ في قهوتك
1: إن شاء الله
0: ونريح شوي كذا وراجعين إن شاء الله في البعد الخامس، نأمل كذا تثبيت على ترددات الشبيبة 97.5 بعد هذا الفاصل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، رحب فيكم في هذا اللقاء اليومي فترة الظهيرة من الساعة 2 إلى الساعة 4 العصر على مدى ساعتين. إحنا بشكل يومي أسبوعيا من الأحد إلى الخميس الفترة هذه، إحنا بعد الدوام هذه الفترة نحاول أن نقترب من أبرز الجهود، الأنشطة، البرامج، الأعمال، المبادرات اللي تقوم فيها سواء كانت مؤسسات حكومية، قطاعات خاصة أو أفراد وغيرها من الأمور اللي فعلا تهدف إلى نمو المجتمع. لكن دعونا شوي نقترب من جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية لضبط السلع المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس. ينضم معنا عبر الاتصال هاتفيا الفاضل هلال الجابري، مدير إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بولاية بركة بالتحديد. مساك الله بالخير، يا أهلا وسهلا فيك أستاذ هلال.
1: فاضل، يا أهلا وسهلا فيكم.
0: الله يسلمك، أبرك الساعات بسماح الصوت.
1: الله يعطيكم العافية.
0: احنا دائما يعني جهود هيئة حماية المستهلك ودورها نحاول بين فينا وأخرى أن نقترب أكثر وأيضا نوصل رسالتكم وأدواركم وأعمالكم، ولكن في البدء دعونا يعني شوي نقترب من هذه الجهود هناك من خلال الحملات التفتيشية، الضبط على السلع المغشوشة والغير أحيانا أو في كثير من الأحيان تكون ما ليست مطابقة للمواصفات والمقاييس. هنا كيف تتعامل هيئة حماية المستهلك؟
1: يا أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. هيئة حماية المستهلك بناء على أدوار المناطة فيها تعمل جهود مضنية في سبيل حماية المستهلك من السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وهذا يتأتى من خلال تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى سحب عينات من المنتجات للتأكد من سلامتها وجودتها. وأيضا دائما دورنا تكاملي مع الجهات المختصة للتعامل مع هذه السلع المغشوشة من خلال فحصها وتحليلها، بالإضافة لنا أعين أخرى وهي عن طريق رصد البلاغات والشكاوى الواردة من المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وهذا كله يسهم في الحد من تداول هذه السلع الضارة أو المضللة.
0: طيب كيف هنا تقيمون مستوى التزام المنشآت التجارية باشتراطات حماية المستهلك؟
1: حقيقة الكثير من المنشآت التجارية وبناء على دور الهيئة التوعوي وإرسال هذه الرسائل، يعني نحن عندنا دائما حملات إعلامية سواء للتاجر وهو جزء من منظومة الهيئة، نذكر لهم ونؤكد لهم القوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، وبالتالي يقلل من ظهور مثل هذه الظواهر سلع مغشوشة ومقللة.
0: طيب هل من رأيك تختلف مثلا طبيعة المخالفات من موسم إلى موسم آخر؟
1: والله بخصوص السلع المضبوطة والمغشوشة ممكن نقول أنه يعني جهود الهيئة طوال الموسم مستمرة على مدار ساعة، موجودة كثير من يعني خط المستهلك التواصل، وبالتالي نحن مستمرين في أداء رسالتنا على طوال الموسم.
0: إيش القطاعات الأكثر تسجيلاً لهذه المخالفات؟
1: والله أخي العزيز ممكن أن نتكلم عن قطاع المركبات، وهو القطاع الأكثر في ممكن نقول في هذا الجانب لكثرة السلع الاستهلاكية في هذا الجانب.
0: هل هناك مثلا في بعض المؤشرات اللي ممكن تعطيكم حول مستوى تحسن الالتزام من خلال هذه المنشآت خلال خاصة في الفترة الأخيرة؟
1: والله شوف أخي العزيز، المؤشرات بناء على المؤشرات اللي نرصدها بناء على البلاغات أو الضبطيات من مختلف محافظات السلطنة، نتأكد هذه البلاغات وهذه الشكاوي اللي هل بسبب عيوب في قطعة الغيار أو بسبب عيوب أخرى. بالتالي إذا كان المؤشر أنه معظم هذه العيوب سواء في الأجهزة الإلكترونية أو المركبات وغيرها من السلع المغشوشة، فنعرف أن عندنا مؤشر عالي، ولكن بالتالي نحن متابعين والهيئة راصدة جميع هذه المؤشرات وتقوم بالتعامل معها.
0: حلو جميل. بالنسبة إلى أهمية هذه الزيارات التفتيشية لمتابعة الأسواق في مختلف المحافظات ومتابعة هذه الأنشطة التجارية بشكل دائم ومستمر،
1: أخي العزيز، حقيقة الزيارات التفتيشية هذه أداة رقابية مهمة لتعزيز الانضباط في الأسواق، تسهم لنا للتأكد أن المنشآت التجارية ملتزمة بالقوانين واللوائح، وأيضا متابعة توفر هذه السلع وجودتها وصحة البيانات التجارية وأيضا الإعلانات المتعلقة بها. زيارات تفتيشية وتكثيفها تساعدنا أن نكشف مبكرا عن المخالفات ومعالجتها، يعني وهذا كله يضمن استقرار الأسواق من هذه السلع وحماية حقوق المستهلكين في مختلف محافظات سلطنة عمان.
0: طيب في حال لا سمح الله رصد أو ضبط بعض المخالفات، إيش هي الإجراءات القانونية المتبعة؟
1: حقيقة يعني عندما نتلقى أي معلومة حول وجود ممارسة يعني مخالفة لهذه القوانين وتشريعات حماية المستهلك، أن مامورين ضبط قضائي بالهيئة يقوموا بالبحث والتحري عن صحة الواقع والأماكن ارتكابها، وبعد التحقق وجمع الاستدلالات اللازمة يتم اتخاذ إجراءات قانونية من دخول يعني محط التصاريح عن طريق تنسيق مع الأخوة، ومشكورين جزاهم الله خير لدعاء العام تصاريح دخول الأماكن لضبط هذه المخالفة والأشخاص المتهمين والأشياء الناتجة عن هذه المخالفة، وأيضا التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتأمين موقع الضبط. وبعد ذلك بعد جمع هذه الاستدلالات جميعا نتحفظ على السلع المخالفة وحجزها وإحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة، وتختلف الإجراءات والعقوبات بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المستهلك والجوانب الأخرى.
0: طيب لحماية حقوق المستهلك وضمان سلامته، هنا أيضا إيش الأدوار اللي تقوموا فيها وتقوم فيها الهيئة في تعزيز وعي المستهلك؟
1: حقيقة الهيئة تؤمن أن المستهلك الواعي وخط الدفاع الأول في مواجهة الممارسات غير المشروع. الهيئة مثل ما أسلفت سابقا تنفذ حملات توعوية مستمرة عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته وتوعيته بكيفية التحقق من جودة المنتجات والإبلاغ عن هذه المخالفات. بالإضافة تعمل هي على تعزيز ثقافة الاستهلاك الآمن والمسؤول بما يضمن يعني حماية المستهلك وسلامته ويعزز الثقة في الأسواق المحلية.
0: جميل. طيب ذكرت أنت الآن تعزيز الوعي ودوركم في الحملات التفتيشية، لكن إيش هي الكثير ربما من الأخطاء التي تتكرر ويقع فيها المستهلك نفسه؟
1: المستهلك بعض الأحيان من ثقته مع التاجر أو تعامله أو أنه أحد أصدقائه أو زملائه أو هو مر السوق للأسف أنه ما يأخذ الفاتورة التي تضمن حقوقه.
0: أحسنت.
1: فاتورة يعني ملزم المنشأة أن تصرفها للمستهلك وتوضح فيها كل التفاصيل.
0: أحسنت.
1: فدائما نؤكد على أنه المستهلك لابد أنه يأخذ الفاتورة، وأيضا تتضمن هذه الفاتورة تفاصيل العقد بينك وبين التاجر.
0: جميل. احنا ايضا موضوعنا مرتبط ايضا بموسم القيط، يعني بما ان هذا الموسم ايضا والاجازات الصيفيه، هل هناك ايضا جوانب رقابيه تتعلق بهذه الفتره وما يتعلق بالرطب والتمور نفس الشيء؟
1: اخي العزيز، ممكن نتكلم اليوم عن الرطب انها سلعه موسميه.
0: نعم.
1: تعرض لما يقول العرض والطلب، فبالتالي هنا المستهلك له حريه الاختيار. نحن دائما نؤمن انه المستهلك له حرية الاختيار السلعة اللي هو يريدها وينتقيها.
0: جميل. كلمات حب أنك توجهها في ختام هذا اللقاء والحديث أو رسالة توجهها للمستهلك قبل عملية الشراء؟
1: أخي العزيز، نشكركم على إتاحة الفرصة، ونؤكد أن الهيئة ماضية في العمل على حماية حقوق المستهلك والتصدي للممارسات التي يمكن أن تمس صحته وسلامته بكافة المجالات، وندعو أيضا المستهلكين وهم دائما أعين للهيئة بضرورة التعاون مع الهيئة والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة في الأسواق يتم اكتشافها ونعزز الدور التفاعلي والتشاركي مع المجتمع.
0: طيب ممكن نذكر بهذه الأرقام في حالة رصد أي مخالفة أو يعني هناك كانت شكوى معينة، هل في أرقام متاحة بشكل مستمر أن يستفيد منها المستمع؟
1: والله يا أخي العزيز ممكن اليوم نتحدث عن عدة قنوات يستطيع أنه يعني المستهلك أنه يتواصل مع الهيئة، ممكن عن طريق منصة إكس.
0: نعم.
1: وأيضا ممكن عن طريق تجاوب.
0: نعم.
1: وعن طريق أيضا يدخل منصة حما، هي منصة أو بوابة الهيئة، ممكن يقدم من خلالها على بلاغ.
0: جميل.
1: وأيضا يمكن عن طريق عبر خط المستهلك المجاني وهو 800-779-97.
0: 800-777-997.
1: وأيضا في رقم آخر 800-799-997.
0: 800-799-100.
1: وممكن نتوجه لأقرب إدارة أو في أي محافظة، الإدارات موجودة والمديريات في مختلف محافظات السلطنة، يتوجه والأخوان هناك يعني بيستقبلوا بصدر رحب.
0: يعطيكم العافية، جزاكم الله خير، شكرا لكم. شكرا شكرا.
1: الله يحفظكم. شكرا.
0: بارك الله فيك. الله يسعدك يا رب العالمين. كان معي عبر الاتصال الفاضل هلال الجابري، مدير إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بولاية بركة. بعد الفاصل الإعلاني راجع لكم في موضوع حلقة اليوم.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، لقاء يومي، هذا اللقاء يأخذنا معكم في رحاب هذا الوطن العزيز الغالي، وفي أيضا نتشارك هذا البناء والعمل والنمو، وأيضا نسأل الله دائما يبقينا في أمن وأمان ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وبقاه، وأن تبقى دائما عمان في عز وفي شموخ وفي نماء وفي ازدهار بمشيئة الله. أعود مرة أخرى إلى موضوع حلقة اليوم حول القيض وهذا الموسم وواقع قطاع النخيل والفرص الاقتصادية الواعدة التي يحملها هذا القطاع الحيوي، وأكيد هذا الموسم ينتظر العمانيون بفارغ الصبر. بالنسبة للعمانيين أيضا يحمل لهم كثير من الذكريات والموروث الثقافي، ويبقى السؤال هل تغيرت فعلا ملامح القيض بين الماضي وبين الحاضر؟ ضيفي في الاستوديو يجيب عن كثير من التساؤلات المتعلقة بهذا الموسم، بأنواع الرطب والتمور وقيمتها الاقتصادية، أبعادها الاجتماعية، وكثير من الموضوعات. أرحب من جديد بضيف الاستوديو الفاضل علي السيابي، صاحب مصنع تمور السمايل. حياك الله من جديد. قبل ما ننتقل إلى جوانب أخرى، أنا شاهدت الآن أشاهد على الطاولة مجموعة من يعني أنواع التمور، وأيضا بعضها مشتقات التمور
1: من الصناعات التحويلية.
0: خلينا شوي كذا نتناول أنواع المنتجات اللي تقدموها ومستخلصة ومحولة من التمور.
2: بالنسبة للمنتجات، معنا الحين السوق صارت في توسع كثير، يعني الحين التمور بنفسها ما تنافس، والنخل مبروكة سبحان الله، يعني رسول وصفها، يعني ف كل أصناف كلها من قذع النخلة إلى أطرافها وعذوقها وسعفها مستفاد منه. الحين حاليا معنا في المصنع عدة أصناف، منها المعمول بالتمر بجميع أصناف، عندك نواة التمر، الحين قهوة نواة التمر، مستخلص نواة التمر،
0: خلينا نشوف أمام الكاميرا شوي. أيوة،
2: يعني هذا الحين مستخلص من نواة التمر بديل القهوة، ما يوازي بالقهوة لكن يعتبر كصنف بديل.
0: نعم،
2: عندك نفس الشيء اللي هي بودرة التمر، نفس الشيء بديل السكر.
0: أيوة، بديل السكر
2: ممكن استخدام في المعجنات، في كل شيء.
0: جميل.
2: في المشروبات، بعض المشروبات معينة كذا يكون. نعم. شيء طبيعي وبدل السكر المكرر، وفي التمور بالشوكولات نفس الشيء.
0: خلينا نشوف. أيوة. هذا أيوة تمور بالشوكولات. أيوة. وهذا الثاني أيضا نفس الشيء.
2: وفي كرات التمر بالطحينة.
0: نعم.
2: سمسم.
0: آها.
2: الحين التركيز أصبح السوق مو فقط تمور فقط.
0: نعم.
2: صناعات التحويلية الحين توسعت كثير. فصارت الناس الحين صارت الناس الحين تستخرج من صناعات من التمر الكحول الطبية.
0: أيوة.
2: الدبس نفس الشيء. أيوة. عندك في السكر المحلى نفس الشيء يستخرج من التمر.
0: نعم.
2: لا تنسى نفس الشيء عندك أتوقع حاليا في مصنع في ولاية إبرة.
0: نعم.
2: استخدم الخام من أبواب المنازل، وهذه من خام السعف النخيل ومقاومة للحريق.
0: أيوة.
2: وفي بعض حاليا المصانع قائمة تستخرج الأثاث المنزلي.
0: أيوة، ما شاء الله. أنا شد انتباهي هذا كثير على فكرة حقيقة، يعني طعم طعيم. أول ما وصلت من عمل الاستوديو يسألنا يقول لي أنت إيش سالفتك معه؟ هذا بالبر؟
2: هذا بالبر العماني. إحنا وعافية. الحين إحنا قاسين على علمك البر المستخدم عماني، والتمر الداخل عماني، والتغليف من شركة عمانية.
0: لذيذ.
2: يعني كان المنتج حاليا وحتى الخامات اللي هي السمن والأصناف الأخرى اللي مستخدمة في هذا المعمول.
0: نعم.
2: يعني يمكن قد نكون واصلين لمرحلة ما نقول الكمال، لكن 90% إنه محلي 100%، باقي يمكن 10%، وإن شاء الله على فترات معينة كذا نحاول نكون.
0: من يعمل لك هذه الخلطات والأفكار هذه؟
2: أنا طبعا لازم نستعين، لأنه يقول لك إذا قلنا لك العالم كل شيء هذا صعبة، يعني
0: صحيح.
2: أنا يمكن تقول في التسويق في
0: البيع
2: والشراف الانتاج، لكن لما تقول معمول هذا لازم طبعا نستعين في شيف معين هو اللي
0: وين شايله المخرج، وين شايله. لا حيك بأمانة. أيوة. لذيذ لذيذ وطيب.
2: نحاول نوسع الموضوع هذا.
0: وهذا اللي هنا
2: هذا كرات التمر.
0: كرات التمر
2: طبعا هذا الحين اللي توسع كثير. هذا فيها طحينة داخل. طبعا هذه كلها آلية.
0: ممتاز.
2: يعني
0: ممتاز.
2: ما يكون يعني بلمس أو طبيعي يعني بشخص يعملها.
0: يعني سبحان الله أنتوا أيضا شاركتوا بالمعمول الشوكولات وغيرها من الأمور وجددتوا أيضا من هذه الأصناف.
2: نحاول. بس طبعا الصناعات التحويلية تحتاج يعني جهد فرق لما تسوق تمور بالنفس ولما تسوق صناعات يعني صناعات تحويلية من التمر. يحتاج لها جهد، يحتاج لها آلات، يحتاج لها يعني بعض الأصناف يعني يحتاج لها معدات ضخمة
0: ويحتاج لها قهوة.
2: أكيد يحتاج لها قهوة.
0: يبان قهوة.
2: الحين مثل دبس التمر.
0: نعم.
2: لما تقول أنا والله أعمل مصنع من دبس التمر، دبس التمر صعب جدا، صعب إنك تدير مصنع بضخامة دبس التمر، تنتج دبس على مستوى وصحي وخالي من البكتيريا وهذه الأشياء، يكون مصنع على مستوى عالي.
0: ممتاز.
2: ففي بعض الأصناف مكلفة عندك. الحين بعض الدول الحين تستخرج الكحول الطبية من التمر.
0: جميل جميل. طيب يعني الآن ما شاء الله تحدثنا عن هذا المنتج، لكن اليوم ما حجم الطلب المحلي على التمور العمانية؟
2: والله في
0: واقعيا
2: في طلب. في طلب، لكن كما أسلفت قبل الحين السوق صار يعني ما نقدر احنا نفسنا ونعزل عن العالم نقول ان احنا مركز على التمور المحلية، لان اصبحنا مكشوفين. يعني الحين يدخل لك المنتجات من دول الجوار، يدخل لك منتجات من برا، نفس الشيء احنا ندخل على الدول الاخرى نفس الطريقة.
0: نعم.
2: فهنا عاد اللي يتميز جودتك والتغليف والاهتمام بالشكل واهتمام بالنظافة في المنتج وصحيا.
0: طيب.
2: لازم تنافس بهذه الطريقة، لأن أصبحت أنت الحين ما تقول والله أنا أكبر المستهلك المحلي باقتناء تمور عمانية فقط، لأن أصبحنا متوفر كل حاجة،
0: سوق الخيارات واسعة. مثل ما تفضل هي. قبل قليل أستاذ هلال الجابري وذكر أن الخيارات متاحة
2: من المستهلك. فالحين صار السوق العالم قرية صغيرة، ما مثل الأول لما أنت تكون منكب أو منصب على نفسك في دولتك وما يجيك من الخارج. لا، الحين خلاص لازم تتميز، لازم انت تواكب الحاصل.
0: طيب الرطب، اول ما نذكر هذه الكلمه يعني يجي في بالنا موسم.
2: نعم.
0: رقيق.
2: نعم.
0: الصيف.
2: نعم.
0: هل يمكن تحويل الرطب من من من منتج موسمي الى بقيه فصول العام مثلا في صناعه مستدامه طوال العام؟
2: في صناعه تحويليه الحين مختصه بالرطب، مو الرطب اللي هي فتره البسر نسميها احنا.
0: ايوه.
2: اللي هي بعدها ما تشكلت الى فتره الرطب، هي فقط فترة التلوين. وفي فترة الخلال اللي هو الأخضر، في الحين مخللات اللي هي استخدم مخلل الطرشي، وفي المخلل اللي هو بالتوابل.
0: نعم.
2: هذه حاليا لازالت انها بعدها يعني صناعة بكر في السلطنة. احنا يمكن قد يكون بعض الأعمال المنزلية الحين بدأت توجه كذا، وفي ابتكارات على علمك بعض الأعمال المنزلية حاليا يعني كانت تطوف المصانع والتصنيع، بس إنها قدراتها يعني تكون

0: كثيرة
1: وجهد وقته
0: كثير ويباله نفس الشيء صيغة شيء من المغامرة انك انت طبعا هذه المحصيل تتخزن قد يكون عندك في طلب ولا لا قد يتغير منافسة المستقبلية قد يكون عندك المشاكل السياسية ومشاكل اللوجستية كثيرة يعني طبعا وحاصلة بس الحين صار معنا تخزين مبردات ضخمة موجودات في المصانع موجودات في نفس الشيء تأجير في المناطق اللوجستية في اللي يتصدر في الموسم
1: وفي اللي خارج
0: وفي خارج الموسم
1: طيب أبرز الأسواق الخارجية اللي تستهدفوها
0: إحنا بالنسبة لنا بشكل عام عمان عندنا شرق آسيا نعتبر سوق واسع معنا بالنسبة لعمان سلطنة عمان في معنا بعض التصدير عندك الدول الأوروبية عندك سكوتلند ولندن وبعض غرب آسيا مثل الصين وبس كسوق الضخم اللي معنا نحن في سلطنة عمان اللي هو شرق آسيا وبالخص الهند الهند نحن السلطنة مرتبطة ارتباط تاريخي ونفس الشيء في الموضوع هذا مرتبطي لازال في الموضوع التمر وفي معنى يعني سوق قوي في الهند بالنسبة للتمور العمانية وفي معنى سمعة
1: قديمة
0: سمعة للتمور العمانية في الهند حاليا قد يستغلوها بعض التجار من دول أخرى كذا
1: جميل في هذه طيب السمعة. كيف يمكن زيادة القيمة المضافة للتمور العمانية ممكن هي في آليات معينة
0: بالصناعة التحويلية
1: جميل
0: في بعض الأصناف معنا حاليا أول كنا لما كنا من نتكلم من 15 سنة كان في معنا أصناف لا نقدر نسوقها خارجيا ولا محليا مرغوبة وكان زايدة في نسبة الفاقد
1: ولكن
0: الحين لا بعد ما دخلنا صناعة تحويلية صرنا نحول هذه الأصناف اللي كان ما لها قيمة سوقية صارت لها قيمة سوقية كثير ارتفعت قيمتها السوقية بالنسبة للمزارع وبالنسبة لنا كمصانع في كما خبرتك صناعة المعمول هذه عندك صناعة الشوكولات عندك صناعة دخلنا التمور في أشياء كثيرة فصار في تساوي في الأصناف
1: لكن الابتكار مثل ما تفضلت وصناعات التحويلية هل غيرت في قطاع التمور؟
0: أكيد ما أكيد غيرت بالنسبة كما قلت لك لأنه في أصناف كانت أساسا كمصانع نحن ما مدروقة في عملية الشراء من المزارع بعض الأصناف كنا ما مدروقة نهائيا أن نشتريها من المزارع بعض الأصناف تكون جودتها ما ذاك بس صارت صناعة التحويلية تغير من جودة التمور
1: أيوة.
0: وتغير من شكل هذه الصناعة يعني مرغوبة للمستهلك
1: أكيد يمكن يعني تحويل هذا الموسم موسم القيض إلى منتج سياحي مستقبلا بيشتغل عليه
0: بعد فيه حاليا فيه ما عندك ما شاء الله في نزوة حاليا الشباب في أفكار والنقابة الشباب عندهم أفكار في أنه يحولوا الموضوع إلى سياحة يعني موسمية وأنت عارف نزوة بيئة خصبة للموضوع هذا أيوة والشباب ما شاء الله يعني عندهم رغبة ودافع كثير
1: احنا تقريبا وصلنا الى ختام هذا اللقاء ولكن ربما لضيق الوقت نطلع فاصل قصير وبعدها ان شاء الله نختم هذا اللقاء وايضا مجددا ارحب بالاعلامية الزميلة اللي زارتنا الاستوديو دانا كنعان ومرحب فيك وبرنامجكم وبعد الفاصل راجع لكم
2: شميرة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب حياكم في المكان اللي عرفكم في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون في لحظاتكم المعتادة قهوتكم ضحكتكم ولمتكم لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها هي داركم وانتو أهلها حياكم بين أهلكم
2: شميرة أف أم عيش حياتك وخليك شباب

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء اليومي عبر الشبيبة في البعد الخامس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. مرحبين بكم مجددا، وأيضا في حلقة اليوم الموضوع المرتبط بالقيظ، ونتمنى كذا تكونوا مستمتعين بهذا الحديث. وأيضا أرحب من جديد بالضيفة في الاستوديو الإعلامية دانا كنعان اللي شرفتنا اليوم في هذا البث المباشر بزيارة، وعسى إن شاء الله قادم الوقت مزيد من التعاونات والعمل في منصة الشبيبة. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو الفاضل علي السيابي، صاحب مصنع تمور سمائل، وحديثنا حول القيظ والسياحة. ربما أتحدث أيضا عن المهرجانات اليوم، القيمة اللي ممكن المهرجانات أن تكون جزء لتسويق هذه المنتجات بالنسبة لكم. يهمكم كثير أنكم تكونوا حاضرين في هذه المنافذ والفعاليات والأنشطة والمهرجانات.
1: أكيد، لأنك أنت أحيانا كل سنة عندك قد يكون منتج جديد، كل سنة يكون عندك خدمة جديدة، يكون عندك خام جديد، فدائما الزبون أو الشخص المستهلك يحب يشوف هذه الأشياء ويحب يشوف الشركات حاضرة. الحين بعض الشركات واصلة مرحلة عالمية كبيرة، لكن لا زالت تشارك في معارض ومهرجانات وكل شيء. ليش؟ لأنك يعني في التسويق شيء بصري، أنك لما تشوف الشركة دائما في مشاركة أو كذا، يعني تبان أنها لازالت على وضعها في السوقي وقوتها السوقية. فلازم هذه المهرجانات أكيد أنها تضيف وتعرف وتزيد من الإعلامية طبعا.
0: جميل. يبقى السؤال دائما اللي كثير ناس تسأل اليوم، هل إحنا جالسين نبيع التمور هذه كمنتج زراعي فقط، أم واجب علينا أن نبيعها كهوية وعلامة تجارية وطنية تحمل قصة عمان للعالم، وأيضا كنوع من القوة الناعمة؟
1: أكيد، إحنا الحين إذا كنا نفكر أن التاجر وإذا كان عماني ويفكر أنه يخدم مصلحته الشخصية في الموضوع هذا في أي شكل، في التمور أو في أي منتج، يفكر نفسه أنه يخدم نفسه ماليا فقط في بلده في مكانه أو خارج، هذا وضع يعني ما مناسب أو خطير. إحنا لما نكون نصدر نحب نصدر على علمك، نركز للجودة لما نصدرها أكثر من المحلي. لما يجي واحد يقول للمحلي ليش أركز علي المحلي، لكن أنا هناك أمثل مجتمع، أمثل شعب، أمثل منتج، أمثل دولة كاملة. لما يكون الشخص لما يشوف المنتج يوصفه برداءة، فيوصف المنتجات كلها أو المجتمع كامل على المنتج اللي أنا رسلته.
0: أحسنت.
1: من ناحية التعامل الخارجي ومن ناحية المنتج يكون لازم أنا حريص، لأنك أنت إحنا حاليا سفير ومنتجك هذا صورة، قد يكون شخص ما زارها أساسا السلطنة، نفرض أنه شخص ما زارها السلطنة وشاف منتجك أنت، تعرف على السلطنة من منتجك أنت، وين الصنع، وين كذا وين كذا، وشاف جودته وشاف كذا. جميل. ففي دول حاليا معروفة بجودتها، وفي دول يقولك لا جودتها رديئة، فهذه مثل السمعة. أنت كتاجر واجب أنك تمثل بلدك في أفضل صورة من ناحية الجودة والتعامل الممتاز.
0: أختم هذا الحديث بهذا السؤال، كيف يمكن أن نشجع الشباب على الدخول لهذا القطاع الزراعي وعودة للاهتمام بالاستثمار الزراعي كذلك؟
1: والله في بعض التراجع كان من الشباب،
0: لكن والقصور.
1: في القصور من ناحية أنه عدم الجدوى أو أنه ما في دخل، لكن هي الفكرة تغيرت. إحنا كنا في مرحلة زراعية وحين في مرحلة أخرى. الحين ما وزارة الزراعة مشكورة، وزارة الإسكان قامت توزيع حقول ضخمة وبديت الإنتاج التجاري. طبعا الإنتاج التجاري غير عن المنزلي، بالعكس أنصح الموضوع في دخل وفي فائدة، بس لازم يكون بدراسة وبوعي وبتركيز متطلبات السوق.
0: أحسنت.
1: ما يدخلوا بصورة عمياء وأن أنا سير
0: أقلد فقط،
1: أقلد أو أني أنا أحاول أو أني كذا، لا، يدرس ويتأنى في الموضوع.
0: أحسنت.
1: في مكسب
0: وفي رزق
1: وفي خير وفي كل شيء،
0: ولكن
1: الحذر والدراسة والتأني.
0: أحسنت.
1: يعني أنا ما أدخل مغامرة وأنا ما دارسنها، بس خير فيه فايدة فيه. يا أخي هذه النخلة مذكورة مباركة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالعمة، قال عمتكم النخلة ففيها فايدة، بس كما قلت لك لازم التركيز والدراسة
0: والتأني
1: والتأني في الموضوع.
0: يعطيك العافية. إذن النخلة دائما وقفت شامخة في الواحات عبر القرون، ما زالت اليوم قادرة على أن تمنحنا فرصة جديدة في الأمن الغذائي والاستثمار والسياحة والصناعات التحويلية، مثل ما تفضل ضيفنا في الاستوديو الفاضل علي بن يعقوب بن ناصر السيابي صاحب مصنع تمور سمائل. شكرا موصول لك أستاذي العزيز.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: وبعد الفاصل أيضا موضوع آخر مع حماية أو هيئة البيئة اللي دشنوا اليوم منصة أو يعني منفذ، وإن شاء الله نتناول هذا الجانب بعد الفاصل.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: يا حي وسهلا فيكم ومرحبا مجددا بكل من يتابعنا في البعد الخامس في هذا اللقاء اليومي عبر الشبيبة في البعد الخامس. يعني كان حديثنا في الشق الأول في الجزئية الأولى حول القيض وأهمية هذا الموسم وأنواع الرطب والتمور والقيمة الاقتصادية والاجتماعية والموروث الثقافي، ولكن هذه المرة أيضا راح نذهب إلى جانب آخر تم تدشين صباح اليوم، الأطلس البيئي من قبل هيئة البيئة، ويضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية والمواقع البيئية المهمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وهذا يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية وكذلك توفير البيانات الدقيقة حول هذا الموضوع. ينضم معي هنا في الاستوديو الدكتور ربيع بن محمد بن سعيد الرحبي، مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية بهيئة البيئة. حياك الله وكل عام تبخير دكتور.
1: أهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم طيبين، وحقيقة نود أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل على التغطية الإعلامية لهذا الحدث الحقيقة العالمي، دعني أقول تزامنا مع احتفالات العالم بيوم البيئة العالمي.
0: جميل. السؤال الأول اللي يسمع الموضوع أو العنوان يقول ماذا نقصد بالأطلس البيئي لسلطنة عمان؟
1: نعم، حقيقة في بداية الأمر لما نتحدث عن الأطلس البيئي هو ليس فقط يعني كأطلس ككتاب أطلس بيئي، وإنما هو منظومة متكاملة من البيانات والمعلومات قامت الهيئة حقيقة بتدشينه صباح اليوم كونه أحد المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الهيئة خلال الخطة الخمسية العاشرة، الخطة الخمسية الماضية، بطبعا تنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة عبر فريق وطني عمل على تجميع بيانات بيئية من مختلف القطاعات. حقيقة هذه البيانات كونت منصة معرفية تبرز حقيقة الثراء البيئي والثراء التنوع الأحيائي التي تزخر به سلطنة عمان في مختلف بيئاتها الساحلية والشاطئية وكذلك الجبلية ومختلف البيئات الأخرى. أردنا أن نبرز هذه البيئات وأردنا أن نبرز هذه البيانات لتشكل حقيقة منصة موحدة لمختلف القطاعات وأيضا للباحثين والأكاديميين ومختلف أيضا فئات المجتمع.
0: جميل. طيب دكتور، الواحد بيقول هناك أيضا في بيانات بيئية تقليدية، وإيش اللي راح يضيف الأطلس البيئي من بيانات أخرى؟
1: نعم بلا شك أخي، هناك قواعد بيانات ومعلومات موجودة حاليا، وقواعد البيانات عادة أو المعلومات هذه عادة ما تشكل يعني وصفا سرديا لهذه المعلومات والبيانات. ما يميز الأطلس البيئي حقيقة في هذا الجانب هو عكس هذه المعلومات بصورة بصرية من خلال خرائط ومن خلال أيضا صور فوتوغرافية. هناك الآلاف من البيانات والمعلومات، هناك المئات من الصور أدرجها هذا الأطلس بصورة مبسطة لتصل إلى فئة المجتمع بصورة مبسطة ومفهومة أيضا.
0: طيب في هذا التوقيت يظل السؤال، ليش تم إطلاق هذا المشروع من قبل هيئة البيئة بالتحديد اليوم، يعني تم اختيار التوقيت؟
1: نعم، أولا الحقيقة إحنا سلطنة عمان دائما ما هي ليست بمنأى عن العالم أو العالم يعني في منظوره البيئي ومنظور يعني القطاعات الأخرى. نحن دائما سلطنة عمان حاضرة في المحافل الدولية، وأردنا أيضا أن يتزامن هذا يعني إطلاق هذا المشروع الهام الذي هو ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى العالمي، لنبرز أيضا تجربة سلطنة عمان في إعداد المنصات المعرفية وإعداد الكتب التوثيقية لثراء سلطنة عمان بحيث يتفاعل معنا دول العالم أيضا الأخرى. ومن بين أيضا الدوافع حقيقة اليوم نحن بحاجة إلى منصات لاتخاذ القرار المناسب للتخطيط المناسب في القطاع البيئي بحيث أنه نضمن استدامة مواردنا الطبيعية على المستوى الوطني ونحقق مستهدفات رؤية عمان 2040، وهذا ما لا يتأتى إلا من خلال وجود معلومات بيئية مبسطة تفهم من جميع فئات المجتمع.
0: طيب دكتور، أنت تحدثت بشكل مختصر حول الأطلس البيئي، لكن أنا أحتاج شوي مزيد من التفصيل حول البيانات وحول أيضا المعلومات اللي تضمنها هذا الأطلس؟
1: نعم، حقيقة الأطلس البيئي يحتوي على 6 فصول رئيسية. هذه 6 فصول بدأت حقيقة بالمقدمة عن طبوغرافية سلطنة عمان وعن مناخ سلطنة عمان وعن سكان التركيبة السكانية لسلطنة عمان، بحكم أنه هذه البيانات والمعلومات هي حقيقة المرجع الأساسي في إعداد الأطلس البيئي وأي أطلس آخر حقيقة. فهذا كان يعني الفصل الأول، بينما أيضا تطرق الفصل يعني الثاني أحد الفصول الأطلس البيئي إلى المناطق التخطيط العمراني، ما يسموها اليوم في نظام التخطيط العمراني هو مناطق التخطيط الخاصة، اللي هي المناطق ذات صفة يعني حساسية بيئية أستطيع أن أقول يعني عالية، ويجب أن يعني نستثمر هذه الموارد أو يعني نقيم التنمية في هذه المناطق من خلال الموازنة بين التنمية الاقتصادية وأيضا والمحافظة على البيئة. هناك أيضا فصل آخر حقيقة احتوى على المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، ونحن اليوم عندنا 32 محمية طبيعية توزعت على مختلف محافظات السلطنة وفي مختلف البيئات حقيقة، الساحلية والجبلية وأيضا الشاطئية والبيئات الأخرى. هناك أيضا أبرز حقيقة جهود سلطنة عمان في حماية البيئة بطريقة بصرية للمتلقي، للباحثين، للطلبة أيضا في المدارس والجامعات، وفي الأخير احتوى على حقيقة مراجع وخرائط أيضا توضح يعني هذه التنوع في بيئة سلطنة عمان، سواء كان من التنوع الأحيائي من طيور ونباتات وأيضا محميات طبيعية وغيرها من المواقع الحساسة البيئية.
0: جميل، يبقى السؤال كيف تم جمع هذه البيانات دكتور، وضمان أيضا دقة المعلومات وحداثة أيضا البيانات؟
1: نعم، هو حقيقة في البداية احنا بدأنا بتشكيل فريق وطني. اولا يعني بدأنا بخطوة ماذا نريد ان نرى في الأطلس البيئي من خلال اعداد فهرس متكامل وواضح، بحيث نغذي هذه المحاور الرئيسية للأطلس، وبدأنا بمعرفة من هم الذين سيشاركون في إعداد الأطلس من القطاعات، من أين مصادر المعلومات والبيانات، وبالتالي شكلنا فريق وطني من القطاعات الحكومية، ودعني أذكر هنا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كانت موجودة، وزارة الطاقة والمعادن، هيئة الطيران المدني، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. من خلال تشكيل هذا الفريق بدأ الفريق بمراجعة ما هو موجود لدينا في عمان من بيانات ومعلومات، وبالتالي التدقيق عليها مرة أخرى وتحليلها لنصل إلى ما نصلنا اليوم إليه في إعداد ملخص لكتاب الأطلس البيئي لسلطنة عمان.
0: طيب دكتور، ذكرت كلمة مهمة، أن يكون هذا الأطلس داعم لاتخاذ القرار وليس فقط يمثل مجرد قاعدة معلومات، كيف هنا ستكون المعادلة؟
1: نعم، احنا اليوم في سلطنة عمان ولله الحمد التنمية الاقتصادية ماضية بخطى متسارعة، وهناك ايضا تنوع في التنمية الاقتصادية، تنوع في المشاريع التي نرغب في اقامتها في سلطنة عمان، وهذا التنوع حقيقة في التنمية الاقتصادية يجب ان يقابله ايضا توازن في المحافظة واستدامة هذه الموارد الطبيعية.
0: نعم.
1: فعندما تجد منصة معرفية تكاملية ابرزت لك المناطق الحساسة البيئية، مواقع المحميات الطبيعية، مواقع مواردك الطبيعية البيئية، في الجانب الآخر تساعدك أنت كمخطط اقتصادي اليوم في التنمية الاقتصادية لمحاولة تجنب هذه المواقع والاستفادة من المقومات هذه المواقع في يعني وضع مشاريع أيضا أكثر استدامة لمشاريعك، وهناك أيضا يعني تفيد في الجانب الآخر بإقامة مشاريع في السياحة البيئية اليوم يعني كتنمية في البلد. هذه المنصة المعرفية يعني وازنت حقيقة، توازن بين التنمية الاقتصادية التي تقودها البلاد حاليا وبين أيضا ما تزخر به سلطنة عمان من مقومات.
0: طيب دكتور، شوي ممكن نوضح أكثر، ذكرت في أكثر من موضع وحديث.
1: نعم.
0: حماية المناطق الحساسة بيئيا.
1: نعم.
0: إيش نقصد هنا المناطق اللي هي حساسة بيئيا حسب؟
1: نعم.
0: ذكرت.
1: نعم، هو تعريف المناطق الحساسة بيئيا، نحن نعرفها كبيئيين، هي المناطق التي تشكل حقيقة لنا يعني مخزون، دعني أقول بيئي، من مفردات الحياة البيئية في تلك المواقع،
0: نماذج.
1: أتكلم مثلا عن وجود منطقة تزخر بنوع فريد مهدد بالانقراض من نبات ما، من نباتات معينة، على سبيل المثال شجرة اللبان، شجرة السمر. هذه الأشجار هي موجودة في بيئة عمان وتشكل أيضا نموذجا ثقافيا اقتصاديا بيئيا لسلطنة عمان. نعم. بالتالي يجب أن نحافظ عليها وأن تكون مستدامة. بالتالي حددنا هذه المناطق من خلال أيضا وجود المحميات الطبيعية اللي هي تحافظ على هذا المورد وتتأكد من استدامة هذا المورد، وأيضا في هناك مناطق أيضا الصون لصون هذه الموارد البيئية.
0: إلى أي مدى مثل ما ذكرت يمكن الاستفادة، خاصة احنا نتحدث عن الجهات الحكومية المستثمر من هذه البيانات قبل تنفيذ المشاريع التنموية؟
1: نعم، الأطلس البيئي حقيقة مثل ما ذكرت وجد يعني جمع المعلومات البيئية في منصة واحدة الآن أمام القطاعات المختلفة سواء القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص، هذه المعلومات موجودة في بوتقة واحدة الرجوع إليها قبل التخطيط لإقامة أي مشروع. بالتالي أنت تتأكد أن هذا المشروع لا سوف يقع خارج نطاق هذه المناطق الحساسة البيئية منذ البداية لضمان استدامة المشروع في المستقبل وعدم أيضا الإضرار بمكونات الحياة الفطرية.
0: كيف يمكن يعني أن نحقق هذا التوازن دكتور بين التنمية الاقتصادية وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية؟
1: نعم، حقيقة لو رجعنا للرؤية السامية وهي الرؤية الوطنية التي يعني تحدد مسار العمل في سلطنة عمان وهي رؤية عمان 2040، أفردت حقيقة محور رئيسي لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، وهي جزء أساسي حقيقة من محاور ثلاث محاور رئيسية أيضا في الرؤية، ومن بينها التنمية الاقتصادية والاقتصاد المستدام. التنمية الاقتصادية بحد ذاتها لا يمكن أن تمضي بشكل مستدام إلا إذا تم الأخذ بالاعتبارات البيئية منذ إقامة هذه المشاريع. المعلومات البيئية اليوم الموجودة في الأطلس البيئي تعد مرجعا معرفيا لاتخاذ القرار المناسب في إقامة المشاريع، وبالتالي أنت تحقق التوازن بين معطيات التنمية المستدامة أو التنمية الاقتصادية عفوا والتنمية، وهنا أيضا يعني يخرج مصطلح التنمية المستدامة وهو أن تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية بين التنمية البيئية أو بين الجانب البيئي وبين أيضا الجانب الاجتماعي في الجانب الآخر.
0: دكتور وكأنك تشير أو تقول يعني فعلا يمكن هذا الأطلس أن يساعد في الحد من التأثيرات البيئية السلبية للمشروعات المختلفة؟
1: نعم، هو بالتأكيد هكذا، يعني وجود هذه المعلومات البيئية أمام المستثمرين وأمام القطاع الخاص وأمام القطاعات الأخرى بحد ذاته يشكل أريحية لي أنا في الجانب البيئي في الأخذ بهذه المعلومات منذ بداية تخطيط المشاريع، وبالتالي سوف يتجنبوا أو نتجنب التأثيرات السلبية المستقبلية التي قد تنتج من إقامة هذه المشاريع في المستقبل.
0: جميل، طيب هل سيكون للأطلس دور مستقبلا في موضوع التخطيط العمراني والسياحي؟
1: نعم، هو بالتأكيد الأطلس البيئي هو جزء لا يتجزأ من التخطيط كمنظومة في سلطنة عمان، ولما نتحدث عن التخطيط العمراني على سبيل المثال المعلومات البيئية والمناطق التي أوضحها الأطلس في هذا الجانب، المخطط العمراني أو المخطط في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على سبيل المثال سوف يستفيد من هذه البيانات في إعداد خطط عامة لاستخدامات الأراضي في سلطنة عمان على سبيل المثال، وهذا ما تم حقيقة منذ بداية الأطلس، نحن لم ننتظر إلى حين إطلاق الأطلس البيئي، وإنما هذه المعلومات وهذه البيانات البيئية قد أدرجت في نظام التخطيط العمراني من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وبالتالي جاءت الاستراتيجية موجهة بشكل مستدام للأخذ بالاعتبارات البيئية في جميع محاورها حقيقة.
0: طيب حجم التقنيات الحديثة المستخدمة في بناء هذا الأطلس البيئي تقريبا؟
1: لما نتحدث عن التقنيات اليوم، التقنيات أصبحت أداة مهمة حقيقة في كثير من المواضيع وخاصة في القطاع البيئي.
0: نعم.
1: في الأطلس البيئي بالتحديد طبعا كان يعني التقنيات المستخدمة هي تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS، تقنيات الاستشعار عن بعد أيضا تم الاستعانة فيها. كل هذه التقنيات ساعدت لي يعني إبراز هذه المعلومات بصورة مفهومة، وبصورة أيضا ساعدت الفريق العمل على تحليل هذه المعلومات وإبرازها بهذه الصورة التي ترونها اليوم في الأطلس.
0: جميل. نعم. هل هيئة البيئة اليوم تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية أو نستطيع القول الاستشعار عن بعد في مسألة تحديث البيانات؟
1: بالتأكيد أخي، تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد هي حقيقة المرجع الأساسي أو البداية الأساسية ل يعني التخطيط في الجانب في القطاع البيئي بالتحديد، وفي قطاعات أخرى ليس فقط في الجانب البيئي. نحن على سبيل المثال في جوانب الاستشعار عن بعد اليوم نستطيع أن نستشعر الظواهر البيئية التي يمكن أن تحدث خلال 5 أو 10 سنوات، وبالتالي أصبحت الاستشعار عن بعد أداة مهمة أيضا في رسم استشراف المستقبل البيئي أو الظواهر البيئية والقضايا البيئية حقيقة في سلطنة عمان. وأذكر منها على سبيل المثال ظاهرة تآكل الشواطئ، التي أيضا ظاهرة يعني تقنية الاستشعار عن بعد هي تساعد حقيقة على يعني تحديد هذه المشكلة وتحليلها والحد من تأثيراتها المستقبلية. تقنية أيضا نظم المعلومات الجغرافية اليوم نستطيع حقيقة أن نستخدم خرائط تقنيات نظم المعلومات الجغرافية كمواد أولية أو كمعلومات أولية لتحليل الكثير والكثير من البيانات البيئية.
0: قبل إحنا ما ننتقل إلى الفترة الدينية لأذان العصر، هذا السؤال وأتمنى أعمل الإجابة بشكل مختصر، كيف هنا يتم تحديث البيانات بشكل دوري؟
1: نعم، هناك طبعا في هيئة البيئة نحن لدينا فرق عمل تعمل على مدار الساعة من خلال المسوحات البيئية الكثيرة التي تقوم بها الهيئة. على سبيل المثال المسح البيئي للتنوع الأحيائي، هذا مشروع وطني أيضا تقوم فيه الهيئة رصد هذه المعلومات. وكذلك لدينا منصات لقياس جودة الهواء وقياس جودة البيئة في سلطنة عمان. هذه المعلومات أو هذه المنصات تحدث هذه البيانات سواء كان من خلال المنصات، من خلال أيضا المسوحات، المفتشين البيئيين أيضا الموجودين في الميدان. كل هذه المعلومات وكل هذه التحديثات أيضا تساهم في يعني تحديث دورية أو دورية تحديث هذه البيانات المهمة.
0: جميل، احنا راح كذا نتواصل مع المستمع الكريم ومتابعنا على منصة إكس واليوتيوب بعد الفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها راجعين، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله مستمعين الأكارم، تقبل طاعتكم بعد أذان العصر وهذه الفترة الدينية. الآن أيضا نستكمل الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء اليومي يوم الأحد. البعض يشوف أنه يوم شوية مع بداية الأسبوع يكون يعني طويل وصعب بعض الشيء، إلا أنه أكيد هذا اليوم يحمل الكثير من الأعمال، الإنجازات، البناء. ونسأل الله التوفيق للجميع واللي تابعنا في مشاويركم وانتم خارجين من مقرات العمل ومتجهين إلى البيوت، واللي أيضا بالعكس ربما اللي طالع من المنزل الآن يبدأ يومه في العمل في هذه اللحظة. نأمل متابعة شيقة مفيدة وممتعة للجميع، وحديثنا حول الاحتفاء اللي صاحب اليوم العالمي للبيئة أقامته هيئة البيئة، دشنت الأطلس البيئي. تحدثنا كثير عن هذا الجانب، الأطلس البيئي في الجوانب الجغرافية، في البيانات، في القواعد والمعلومات والنظم المعلومات الجغرافية. وأرحب من جديد ضيفي في الاستوديو الدكتور ربيع الرحبي، مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية بهيئة البيئة. حياك الله من جديد دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: طيب دكتور، يعني أكيد هناك يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة، خاصة احنا نتحدث عن تقنية الذكاء الاصطناعي في موضوع تحليل المؤشرات، في موضوع التنبؤ بالمخاطر، المؤشرات البيئية وغيرها من الأمور. هذا يعني موجود الآن في الأطلس البيئي؟
1: نعم، هو حقيقة الأطلس البيئي بني على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وأيضا الاستشعار عن بعد، وحاولنا أيضا إدخال الذكاء الاصطناعي في تحليل بعض المؤشرات التي ارتأينا أنها من المهم أو أنها أساسية تكون في الجانب، وخاصة مؤشرات التنوع الأحيائي والفطري في سلطنة عمان.
0: طيب السؤال الأهم حول المجتمع والباحثين، خاصة المهتمين بهذا الجانب، المجتمع والباحثون كيف يمكن الاستفادة من هذا المشروع من قبل الأكاديميين والباحثين؟
1: نعم، هو بالتأكيد حقيقة حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة. نعتبر الباحثين والدارسين وأيضا المجتمع هما أيضا يعني الساعد الرئيسي لهيئة البيئة في المحافظة على الموارد الطبيعية أيضا واستدامتها. وبالتالي احنا استهدفنا الباحثين أو الأطلس، هو أحد يعني أهدافه حقيقة هو يعتبر الأداة المرجعية العلمية معرفية للباحثين في سلطنة عمان وفي مختلف دول العالم الذين يعني يرغبون في إعداد دراسات عن سلطنة عمان. هذه المعلومات البيئية تساعد الباحثين على إعداد الدراسات العلمية لمختلف الظواهر البيئية التي تساعدنا حقيقة مخرجات هذه الدراسات لاحقا في إيجاد حلول لمعالجة الظواهر البيئية ومشاكل الظواهر البيئية التي تنتج في سلطنة عمان. وبالتالي الباحثين والدارسين هما حقيقة يعني أيضا الأساس في إعداد مختلف الأبحاث، دعني أقول البيئية، التي يعني تحتاج إلى معلومات أولية. نعم. عن التنوع الأحيائي الفريد في سلطنة عمان، وبالتالي يستطيعوا أن يكونوا مقترحات أبحاثهم، بالتالي المضي في أبحاثهم من خلال هذه المعلومات الموجودة في الأطلس.
0: نعم. كم استغرق منكم هذا المشروع تقريبا؟
1: حقيقة المشروع طبعا كان بدأناه في عام 2022، استغرق حوالي 3 سنتين ونصف تقريبا، من طبعا بدءا من جمع البيانات والمعلومات في منصة واحدة، وانتهاءا أيضا بالحصول أيضا على موافقات يعني لنشر هذا الأطلس البيئي. سبق ذلك أيضا تدقيق على البيانات والمعلومات التي يحتويها الأطلس البيئي من خلال خبراء طبعا وباحثين ويعني في القطاع البيئي، سواء كان من داخل الهيئة ومن خارج الهيئة كذلك. وبالتالي استمرت الرحلة إلى أن دشنا اليوم، يعني ارتئينا أنه دشن هذا يعني الأطلس في أهم حدث عالمي يحتفل فيه العالم بيوم البيئة العالمي. وبالتالي يعني نبرز للعالم أيضا أن سلطنة عمان لديها من يعني الثراء المعرفي، خاصة في الجانب البيئي، من تنوع أحيائي، من مفردات حياة طبيعية في سلطنة عمان، تعزز أيضا جانب التنمية الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ويستفاد أيضا يمكن استفادة منها أيضا من الخارج حقيقة، سواء كان كباحثين، كمستثمرين، المهتمين بالشأن البيئي والقطاع البيئي بشكل عام.
0: هل يعني هذا المشروع سيكون متاح للجميع يمكن الاستفادة منه، أم هناك في آلية متبعة لأخذ هذه البيانات والمعلومات؟
1: لا حقيقة إحنا سنضع هذا كمصدر مفتوح للجميع.
0: نعم.
1: سيضع في الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة، كذلك سينشر في وسائل التواصل الاجتماعي في حسابات الهيئة، وبالتالي يستطيع الجميع حقيقة أن يستفيد من هذا الأطلس، لأنه هو يعني وضع بصورة مبسطة وصورة مفهومة عن الثراء البيئي.
0: ممكن تصف لنا ما بداخل هذه المنصة؟
1: نعم، هي حقيقة يعني المشروع في بدايته كان على مرحلتين. المرحلة الأولى هو أن نخرج كتاب الأطلس البيئي وهو ما دشناه اليوم، والمرحلة الثانية أن نترجم هذا المحتوى، محتوى الكتاب نفسه، إلى نظام إلكتروني أو منصة إلكترونية. وهذا الآن اللي تعمل له يعني فيه هيئة البيئة حاليا، إلى يعني إخراج منصة إلكترونية أو نظام إلكتروني للأطلس البيئي الإلكتروني لسلطنة عمان في المستقبل، بالاعتماد حقيقة على كتاب الأطلس البيئي.
0: إيش هي الأشياء اللي ما كنتوا تتوقعوها وفي أثناء تنفيذ هذا المشروع فعلا هذه التحديات كانت على أرض الواقع وما كانت في الحسبان؟
1: نعم، هي حقيقة مسألة بالتأكيد يعني هناك تغييرات كثيرة صارت في خطة المشروع أساسا.
0: نعم.
1: فأنت تبدأ بطموح جدا عالي في
0: ولكن
1: بالكم الهائل من البيانات والمعلومات، ولكن يعني بسبب يعني الثراء الكبير للتنوع البيئي في سلطنة عمان والثراء الأحيائي، هذه البيانات قد تكون موجودة هنا وهناك في المواقع الإلكترونية، في الكتب، في المجلات، في أيضا بعض المنصات البيئية الموجودة. بحثك عن هذه المعلومات والبيانات بشكل دقيق لتوردها في نظام موحد أو في كتاب موحد، هو أيضا ما كان حقيقة تحدي، لأنك أيضا أنت تستطيع أن تقول أن ليس كل يعني ما بيان بيئي أو معلومة بيئية يمكن أن تبرزها بطريقة يعني مثل ما هي في يعني في التي يعني نشرت بها سابقا، لأنك أنت تصل أيضا للمجتمع، تصل لمختلف فئات المجتمع، وبالتالي المجتمع يريد أن يرى معلومة أو بيان بيئي واضح ومفهوم بحيث لا يفهم بطريقة خاطئة أيضا في المستقبل.
0: يعني الآن هذا المشروع، مشروع الأطلس البيئي، سيكون متاح للطلبة وللجامعات والمؤسسات البحث العلمي، لكن هنا كيف يمكن المواطن العادي أن يستفيد من الأطلس البيئي في تعزيز أيضا الثقافة ومعرفته بالبيئة العمانية؟
1: نعم، وحقيقة أحد الأهداف الأطلس البيئي وضعناه منذ البداية هو التوعية البيئية للمجتمع، الوعي البيئي المستدام الملازم لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية في رؤية عمان 2040. هذا الأطلس يوضح للمجتمع ما هو الثراء البيئي لسلطنة عمان، ما أين هي المواقع البيئية، من ماذا تتكون بيئة سلطنة عمان. نعم. وبالتالي يساعدنا هذا نستفيد من المجتمع في حماية هذه الموارد واستدامتها، وبالتالي يعتبروا العين الأخرى لهيئة البيئة في هذه المواقع الحساسة.
0: يعني يبقى السؤال الأهم، كيف ممكن أني أنا أشرك أفراد المجتمع يكون جزء في رصد الظواهر البيئية مستقبلا؟
1: نعم، هو حقيقة هيئة البيئة بدأت في هذا، في إشراك المجتمع منذ اليوم الأول حقيقة لبدء يعني وضع خططها واستراتيجيتها في حماية البيئة. فإشراك المجتمع يعني له دور مهم، ويأتي هذا من خلال طبعا إشراكهم في يعني حملات توعوية للتوعية يعني المجتمع والأفراد الآخرين بأهمية حماية البيئة. يأتي إشراكهم أيضا بالمشاركة في حملات التي تقوم بها الحملات البيئية تقوم بها البيئة، وأذكر من بينها هنا حملات الاستزراع على سبيل المثال، الاستزراع النباتي في مختلف بيئات السلطنة في مختلف المحافظات. إشراك المجتمع أيضا في يعني إيجاد النظم الإعلامية أو الفعالة أو التوعوية الفعالة لإيصال المعلومة للأجيال التي يعني أولادهم في البيت على سبيل المثال في الأسرة. فهذا هو دور المجتمع حقيقة، وهذا هو ما يحصل الآن من إشراك للمجتمع في اتخاذ يعني القرارات. مثل ما ذكرت سابقا هما يعني هم أداة لرصد الظواهر البيئية الموجودة في سلطنة عمان، هما أيضا أداة لرصد التجاوزات البيئية في مختلف المواقع، وبالتالي نحن نعمل بشكل يعني متكاتف حقيقة جميعا لحماية هذا المورد يعني الطبيعي أو التنوع الأحياء الفريد في سلطنة عمان.
0: طيب، سؤال أخير، ما بعد تدشين الأطلس البيئي، إيش الخطوة القادمة التي تعمل عليها هيئة البيئة لتعزيز التحول الرقمي البيئي كذلك؟
1: نعم، طبعا هيئة البيئة لديها خطة تحول رقمي يعني حقيقة رئيسية وهامة، أوردت الكثير من المشاريع الرقمية في الهيئة، سواء كان باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التصاريح والتراخيص البيئية، سواء كان في مجال مراجعة الدراسات تقييم الأثر البيئي، سواء كان في التنبؤ بالظواهر البيئية ومن بينها تآكل الشواطئ، سواء كان أيضا في المسوحات البيئية. فهناك مشاريع كثيرة حقيقة تعمل عليها الهيئة، وبالتحديد في الأطلس البيئي هناك مرحلة أخرى إن شاء الله نتأمل أن ترى النور قريبا، وهي يعني إيجاد نظام إلكتروني مستقبلي لي يعني إبراز هذه المعلومات البيئية من خلال منصة رقمية تفاعلية تظهر في موقع الهيئة الإلكتروني وأيضا في المنصات الأخرى، يستفيد منها أيضا المهتمين وأيضا المخططين البيئيين في هذا الجانب.
0: كل التحية لكم والتوفيق والنجاح بإذن الله.
1: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية
1: دكتور. الله.
0: بارك الله فيك. إذن بهذا اللقاء وهذا الوقت نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، الحلقة اللي حملتنا في رحلة البيئة وفي رحلة المعرفة وبين التقنية والاستدامة، لنتعرف أكثر على هذا المشروع الوطني المهم المتمثل في الأطلس البيئي لسلطنة عمان. هذا المشروع اللي ليس فقط يمثل جمال الطبيعة العمانية، بل أكثر من ذلك يؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط العمراني معتمدة. هذه المرحلة من التخطيط المبني على البيانات وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة بمشيئة الله. أكيد الحماية أو المحافظة على البيئة هي مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ بالوعي وتنتهي بالفعل، وعندما تمتلك الدول هذه المعرفة الدقيقة حول مواردها ثرواتها الطبيعية، لا شك أنها تمتلك القدرة على صناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهار. كل شكر موصول إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور ربيع بن محمد بن سعيد الرحبي، مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية بهيئة البيئة. شكر لك مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا.
0: وتحية لكم مستمعين الأكارم على طيب المتابعة والاستماع، وشكر لفريق العمل خلف الميكروفون وخلف الكاميرا، وكنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، وأيضا تحيات الزميلة دينا كنعان اللي الإعلامية دينا اللي رافقتنا اليوم في هذا البرنامج، وتحية أيضا من معدة والإخراج المرئي الزميل أشواق العمري. اليوم رافقني في الإخراج الزميل والأخ الصديق سالم الجساسي. نلتقي إن شاء الله في الغد في حلقة جديدة ومميزة، وحفظ الله عمان قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والتنمية، وإلى لقاء متجدد في البعد الخامس في أمان الله.

والناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

0: أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5-7 المساء على الشبيبة اف ام، وخليك شبابي.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
3: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
3: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
2: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
3: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.

على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: عيش حياتك.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها ب100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
3: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي ب100 عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف.
1: جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء الخير مستمعي الكرام، مساء الخير للزميلة العزيزة أنوار. مساء الخير أنوار.
1: يا سلام، اليوم يمس علي قبل كل حاجة، قبل كل شيء. لا لا لا، مساء النور والسرور والورد المعطر بالعود والبخور. يا عيد لخويطري.
0: يا سلام، أهلا وسهلا بك أنوار، ونمسي أيضا على العزيز الحبيب الغالي زميلنا بدر البلوشي المخرج المرئي لبرنامج تو الناس. مستمعي الكرام، وينكم؟ يعني كم يوم احنا ما شفنا؟
1: اي والله اشتقنا لكم.
0: كم يوم ما التقينا اليوم؟ كم
1: يوم؟ كم يومين؟ عيد يومين.
0: لا اصواتكم ولا رسائلكم ولا نعم. ها وينكم مستمعينا الكرام؟
1: ايش يقول علي بحر رحمه الله عليه؟
0: ايش يقول؟
1: لا رسائل منك ولا منك خبر. هو صح يغني اغنيه،
0: لا رسائل منك ولا منك خبر تقريبا.
1: هو صح كانه اللي جرى،
0: ولا تريدي هذاك لا تردين الرسائل، ايش اسوي بالورق؟ السلام عليكم مستمعينا الكرام، كل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. احنا معاكم من الساعه 5 لين 8 المساء، ثلاث ساعات مشوار يا انوار.
1: اي والله مشوار، مشوار عيد، مشوار اكيد مستمعينا، من المواضيع المختلفه، من الرسائل المختلفه، من مداخلاتكم الجميله، من سوالفكم الرائعه، من اصواتكم اللي دوم ننتظرها. يومين مرت علي
0: يومين مروا علي.
1: مروا
0: علي
1: سنتين وأكثر،
0: يعني صاروا سنتين
1: حقيقي. الجمعة والسبت إجازة نهاية الأسبوع، ونحن بعيد عنكم مستمعين أكيد كأنها سنة، عشان كذا اليوم الأحد وما مثله أحد نجيكم ونطلع عليكم من الساعة 5 إلى الساعة 8 في برنامج تو الناس، منتظر رسائلكم ومداخلاتكم على 24990000. هذا للاتصال، أما الرسائل الواتساب فنحن أكيد بانتظارها عبر رقم الواتساب، ولكن في الفترة الحالية الواتساب شوي في عطل، في
0: متوقف هنا عند عطل في أيوة. عطل يعني، وإن شاء الله تعالى بإمكانكم أيضا تتواصلوا معنا من خلال أو متابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرئية صوت بالضبط. وصورة على اليوتيوب وأيضا منصة إكس مستمعين الكرام، ومثبتين أكيد على الموجة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك خلاص الظفار ترى غايتها عاد.
1: ايه الله،
0: غايتها ظفار.
1: ايه نعم، غايتها الحين غايتها ظفار، ونروح خريف ظفار، واكيد للي موجود حاليا في ظفار فيثبت الموجة معنا على اذاعة الشبيبة على 98.5. وايضا اكيد نرسل اكبر تحية للي جالس يسمعنا الحين ومتجه مباشرة الى مقصده الاستاذ سالم جساسي، نرسل له اكبر تحية. ضامنة
0: تحية للحبيب الغالي أستاذ سالم، الله يوفقك إن شاء الله في مشاويرك.
1: آمين يا رب.
0: ويوفقكم كذلك أيضا مستمعين الكرام وين ما كانت مشاويركم المسائية أكيد، سواء كانت طبعا مشاويركم مشاوير رياضية أو طالعين من الدوامات رايحين البيت. ليش ضحكت لما أقول رياضية؟
1: هذا منشن
0: اللي
1: جالس يسمعنا،
0: اللي رايحة.
1: أيوة اللي في السيارة ومتجه هناك. عقبالك.
0: انت ما تتابع مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: تعال انت، وش مسوي؟
0: الظاهر ما تتابع مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ما واحد اليوم ما تابعت اليوم. اليوم ما تابعت اليوم، بعدني ما فتحت الانستغرام ولا فتحت الستوريات ولا شيء. ايش مسوي انت اليوم؟
0: خلاص بدر يخبرك المتابعين، ما تتكلم انت، تقولي انه ها منشن منشن عيد على الرياضه. ايضا طبعا اكيد اللي طالعين من دواماتهم متوجهين لبيوتهم او اللي رايحين حتى الدوام كل التوفيق ودروب السلامه.
1: درب السلامه لكم مستمعينا. عيد، كيف كان يومك؟ كيف كان الاحد اللي ما مثله احد وما يشبه احد؟
0: تسالين عن الاحد ولا تسالين اول شيء عن السبت الجمعه؟
1: لا زين، اسالك عن الويكند. اين قضيت نهايه العطله؟
0: اين قضيت؟ تذكري تذكريهم هذه يا نوار؟
1: هذا الدرس،
0: هذه في الدروس في الصفوف في الصف الاول كنا الابتدائي ماخذيننا
1: اتوقع.
0: ايوه في الصف الاول الابتدائي، اين او الثاني الثالث، اللي هو طبعا في درس عن ايام زمان. ما اعرف اللي اذا كان مستمعي الكرام اللي يسمعنا على تردد اذاعه الشبيب على 97.5 او على 98.5 هناك في ظفار، واللي يتابعونا على منصات الشبيب المرئية سواء كان على اليوتيوب او منصه اكس، او اللي يتابعونا في منصات التواصل الاجتماعي يتذكروا معانا.
1: إيه؟
0: انت في الصف الاول او الصف الثاني او الثالث تقريبا، اين قضيت يوم الجمعه؟
1: ايوه، اين قضيت يوم الجمعه؟
0: اللي كان طبعا في الدرس احنا عند جدي وجدتي. صح كذا كان تقريبا، كان هي اتذكر حتى الاسماء طبعا. سالم، تحيه لزميل سالم وسعاد وتقريبا شيء عندنا اسمه بدت شو اسمه الضيافة توصل. بدت الضيافة توصل.
1: لو بس استاذ سالم شوية مؤخر لو شوية.
0: أنا إيش قلت له؟
1: قلت له أنت.
0: أنا تراها. أتوقع من الحين يعمل ريتيرن راجع ترى. زين. فكان في الدرس يعني اسمه سالم والبنت اسمها سعاد يعني سالم وسعاد أخوة. وفي واحد في نفس الشيء كان في فادي. طبعا تحيه لاستاذنا العزيز
1: فادي
0: فادي استاذ فادي القطار تحيه له. فهذه الدروس كنا نذكرها ايام زمان. فيقول لك من ضمن الدروس في اللغه العربيه اين قضيتها يوم الجمعه؟
1: انزين احنا الحين ما نتذكر الدرس.
0: انتوا وين قضيتوها؟
1: اين قضيتها انت عيد؟
0: انا انا والله في البيت ماني طلعت يعني ما في مشاوير معينه. استغليت الوقت في البيت لانه كل الوقت تعرفين في مسقط.
1: صحيح.
0: ورجعت للبلد كانت هي اغلبها الجلسه مع العائله. واستغليت الوقت شويه من الرياضه يعني.
1: يا سلام.
0: ممارسه يعني الهوايه المفضله عندي.
1: يا سلام يا سلام. الحمد
0: ابو الفيصل يقول قضينا الاجازه في الجبل الاخضر عند جدي وجدتي. الله يحفظكم يا ابو الفيصل والله يطول باعمارهم ان شاء الله.
1: يا سلام يا سلام.
0: يا مرحبا بسعد ومرحبا ابو اكرم ومرحبا معنا ايضا بدريه المخيني. نمسي عليكم بالخير ام الوسمي والاستاذه فاطمه الرشديه المحاميه والاستاذ يوسف المنحي اهلا وسهلا. نحييكم ونمسي عليكم اكيد بالخير والعافيه. وام الوسمي مثل ما ذكرت بس انا ما اعرف ظاهر لي كذا يعني معرف بس ما يعني لسه ما واضح معي بس يقول كيف مباراه المنتخب ما منقوله فهم مضايقين. اليوم مباراتنا مع منتخب موزمبيق احنا خسرنا المباراة الأولى اللي كانت مع اندونيسيا بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الاستفادة من هذا المعسكر المعسكر التدريبي اللي يخوض طبعا بقيادة مدربنا المغربي مدرب المنتخب الكوتش طارق السكتيوي.
1: عندي سؤال عيد. انت من متابعي كرة القدم بشدة
0: جدا
1: ما شاء الله. متى تحصل وقت انك تتابع في اي وقت يعني انت كذا في مباراة الساعة الفلانية تكون جالس تنتظر؟
0: زين اذا نتكلم مثلا عن الدوريات زين. خلينا نقول في الدوريات الاوروبية أيوة اكثر أيوة. شيء هنا يعني هي الاساس والمتابعة يعني من اكبر شريحة من الشباب.
1: حلو.
0: نقول في الدوري الاوروبي احنا عادة يعني تختلف التوقيتات مثلا التوقيت الصيفي انا ممكن اتابع المباريات يعني من الساعة 6 لكن ما أتكلم عن طبعا التوقيت اللي هو احنا نكون فيه وقت في البرنامج في الإذاعة.
1: أيوة.
0: بس 6 أنا أتكلم لو كنت في يوم السبت فهم مبارياتهم كذا السبت والأحد.
1: أوكي.
0: يعني مباريات السبت والأحد تكون هي إجازة عندهم ترى السبت والأحد.
1: حلو.
0: أوروبا كذا.
1: أيوة.
0: كذا نظامها.
1: زين.
0: فبالتالي مبارياتهم كذا السبت والأحد.
1: فأنت.
0: السبت بعدني ألحق.
1: حلو.
0: أما الأحد اللي من بعد تو الناس ممكن.
1: إنزين والسبت لما تتابع المباراة مثلاً
0: اليوم تريد تكون تنضم مع الفريق التحليل أشوف أنوار
1: والله لا تحليل عيد تحليل الناس اللي ما شاء الله ينتظروا المباريات بفارغ الصبر يعني أي مباراة موجودة حتى في ناس يسافروا بس عشان يحضروا هاي المباريات.
0: صحيح. والكثير على فكرة يعني في ذي الأيام ترى يوم الخميس بإذن الله تعالى راح ينطلق كأس العالم.
1: أيوة.
0: يوم الخميس القادم وأتوقع في ناس خلاص يعني
1: حاجزين
0: وواصلين سواء كان أمريكا أو المكسيك.
1: صحيح.
0: أو في كندا.
1: صحيح.
0: يبقى نحن معنا ما نعرف الحين سمعنا ولا لا احتاجنا نروح.
1: أنا ما أعتقد. أنا يعني أحس إنه يعني الأماكن اللي تكون فيها كأس العالم أيوة. ماي جاد كيف يكون يعني صعب وزحمة مع أني ندمت إني أنا ما رحت كأس العالم يوم لما كان في الدوحة في قطر.
0: كأس العرب كأس العالم هي 2022
1: ايوه ندمت اني ما رحت وقلت ليش انوار كان يعني ما شاء الله ما
0: كان في فرصه يعني في وقت معك
1: في وقت معي وفي فرصه بس كنت رايحه الدوحه قبلها بفتره بسيطه قلت ليش اروح
0: احنا تزامنت مع ايام دوام ترى لانه كان في شهر 11
1: ايوه
0: لانه في كان ما كان التوقيت الصيفي كان التوقيت الشتوي في قطر
1: بالضبط.
0: اما الحين ممكن بس شايفه يعني ايضا احنا مرتبطين باعمال. يا اهلا وسهلا
1: يا مرحبا بكم جميعا يا مرحبا ايضا في دكتور ناس ويا مرحبا بسهير ويا مرحبا اكيد باليزن ويا اهلا وسهلا فيكم جميعا نرحب فيكم ويسالوني من تشجعي والله انا اشجع من شوي كنا نسولف نحن والزميلات في العمل
0: كل حدا اشجع انوار تقول كل حدا اشجع
1: قلت انا اشجع المنتخب العماني قلت ما يهمني اي
0: تشجع وتشجع اللي يفوز وتنتظر لين ما يصفر الحكم نهايه المباراه بتقول انا اشجع هذا اللي كان اللي فايز
1: كيف عرفت صح صح. وأحب أتفلسف على فكرة. أهلا وسهلا يا سعد. أحب أتفلسف وايد في المباريات وكرة القدم وأنا ما أفقه شيء.
0: لا لا بالعكس يعني هو أحيانا تأخذي معلومة صح.
1: أخذ أخذ
0: معلومة.
1: أحب أتعلم.
0: وحنا حتى في برنامج تو الناس أساسا نتكلم عن بعض المباريات وإن شاء الله تعالى ممكن نعطيكم شوية وقبة كذا يعني نخصص وقت معين من مباريات كأس العالم إن شاء الله اللي راح تنطلق يوم الخميس
1: بإذن الله. إن شاء الله من تنطلق إن شاء الله مباريات كأس العالم راح نخصص لها وقت معين ونعطيكم كذا الأبديت والتحديثات وكل شيء وممكن نتحاور نتناقش نسولف
0: أكيد
1: بإذن الله تعالى.
0: وأكيد تحية للزميل طبعا الكابتن هيثم خليل في برنامج الكابتن أكيد راح يواكب أيضا مباراة صحيح. مثلا كأس العالم وبالإلى جانب طبعا متابعة أخبار منتخبنا الوطني. سعد يقول أنا الساعة 3 الفجر أشوف مباراة ويكون معي دوام.
1: ما شاء الله.
0: أنت عارفة أن التوقيت أمريكا أصلا أمريكا أيوة والمكسيك أيوة وكندا
1: أيوة
0: توقيت أغلب مباراة توقيت بنتابع مباراة ممكن الساعة 2 الساعة 1 أيوة الساعة 3 الفجر الساعة 4 الفجر يعني من خلال هذا الوقت. أتذكر عام 1994 أنت 1994 ما عارفك وين. 1994 كنت أتابع مباريات كأس العالم
1: إنزين.
0: وكانت مقامة في أمريكا اللي فاز فيها المنتخب البرازيلي.
1: حلو.
0: كانت مباراة النهائية بين البرازيل وبين إيطاليا وفازت البرازيل بركلات الترجيح. المباراة الساعة 4 الفجر أنوار.
1: ماشي.
0: أنا سهرانين
1: مستحيل.
0: المباراة
1: وين سهرانين كنتوا؟
0: أنا سهر في البيت.
1: في البيت
0: كنا نتابع.
1: معناته كنت والعائلة كلكم كرويين.
0: ما كلهم بس أقول إنه مثلا الأخوة أو شيء كذا.
1: حلو.
0: لدرجة أنه كانت حتى أنه أيام زمان تلفزيون سلطنة عمان على فكرة القناة الرياضية كانت تنقل مباريات كأس العالم.
1: أوكي.
0: زي أيام زمان أيوة. تنقل
1: أيوة. 94
0: في التسعينيات أيوة تقدم تبثنا مباريات كأس العالم.
1: موجودة القناة الرياضية كانت
0: في هذيك الأيام طبعا اللي هي نقول كنا كانت
1: التلفزيون
0: هاي العام وأحيانا أيوة. وقت المباريات وكذا
1: أيوة
0: بس
1: أيوة.
0: خلاص مخصصين وقت المباريات.
1: أوه.
0: نقل السهرانين
1: يا سلام.
0: وما ننسى أيضا منتخبنا الوطني اللي كان في الإكوادور واللي حصل على المركز الرابع عالميا أيام النجم طبعا نجم المنتخب واللاعبين محمد الكثيري محمد عامر. نفس الوضع كنا كذا نشوف المباريات في هذا التوقيت والدنيا بخير.
1: الوالد رحمة الله عليه ما يجي يليعكم بعصا؟
0: لا لا الوالد كان رياضي كان بس يتابع المنتخب.
1: أوه.
0: رحمة الله عليه كان يتابع المنتخب نفس الشيء.
1: يا سلام يا
0: سلام. فمستمعين أنتوا على طبعا نقول بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا وأكيد هناك الكثير من متابعين كرة القدم.
1: أي والله.
0: فعاد يلا هذا التوقيت توقيت أمريكا الشمالية.
1: هي هذا التوقيت هو تقريبا.
0: انزين انا خبرتك وين قضيتها انت وين قضيتيها اللي قال
1: انا حتى كنت في البيت لكن ما شاء الله ايش صار الحمد لله والله الحمد صارت عندنا زيارات في البيت زيارات عائليه فجات اختي هي عيالها كذا فكان جميل تغيير رغم انه ما طلعت بس اللي هي فطور الجمعه كالعاده
0: ايوه
1: وهذا يوم الجمعه اما يوم السبت فشاركت في الاندور هذا ركض داخلي في جرام مول كان وكان جميل كان الناس ما شاء الله كثيرين وايد اللي مشاركين هناك كانوا يعني استغربت إن في أطفال في عوائل وكانوا يركضوا يعني ركضنا أول شيء في الطابق الأرضي بعدين طلعنا على المواقف وركبنا في المواقف ركبنا الطابق الأول
0: زين.
1: بعدين ركضنا في الطابق الأول 4 دورات
0: أيوة.
1: وكان جميل صراحة كان أجواء جميلة حماس تشوف الناس كلهم مستانسين مستمتعين ركض داخلي جو لطيف مش بارد لطيف
0: الجو جميل يعني
1: لطيف أيوة.
0: الحمد لله
1: الحمد لله فكان يعني أسبوع ويكند صراحة من أجمل مع إجازتنا
0: استمتعت
1: الحمد لله
0: الحمد لله والجدير بالذكر طبعا بكرة درجة الحرارة راح توصل يعني منتصف الأربعينيات إلى 50 درجة
1: الله يسلمك
0: وخصوصا اللي هي على بحر عمان فنقول إن شاء الله تعالى أقوى الله يسلمنا فيها
1: الله
0: ما علينا أن كلنا ناخذ الحيطة والحذر يعني
1: صحيح صحيح.
0: أيوة.
1: نشرب الماء أهم شيء، تجنب الجفاف أيضا أكيد، تتجنبوا الأماكن العالية وتجنبوا الأماكن الساخنة، وخليكم دائما لابسين اللي هو إذا كنت اضطريت أنكم تطلعوا برا تغطية الرأس، وأيضا لبس النظارة الشمسية لتجنب العينين نفس الشيء من إنهم يتأثروا بشدة الحرارة والضوء الساطع. أيضا بالنسبة لي سياراتكم سياراتكم سياراتكم، شفنا كثير حوادث الله يسلمنا في الفترة الماضية والأخيرة من احتراق السيارات. السيارة ممكن تحترق من قلة الماء، ممكن تحترق من أشياء تكون في داخل السيارة مثل ما قلنا الباور بانك اللي هي البطاريات الاحتياطية، مثل ما قلنا العطور، حتى على فكرة حتى اللي هي قنينات الماء اللي ممكن تكون تحتوي سواء تحتوي على الماء أو سواء كانت أيضا مثلا فاضية أيضا خطيرة أنها تكون داخل السيارة. فحاولوا بقدر ما تقدروا أنكم يعني تتبعوا إجراءات الأمن والسلامة في هذه الفترة، والله إن شاء الله يعديها على خير، وإن شاء الله نكون دائما بأمن وأمان وسلام وصحة عالية بإذن الله.
2: Ready?
3: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: هي أجمل المساءات مستمعين، المساءات اللي نكون معاكم أكيد في برنامج تو الناس، ونتحاور معاكم ونتسامر معاكم في سوالف ومواضيع مختلفة. مستمعين، نرحب بكل من انضم إلينا في الدقائق الماضية، ونتمنى إن شاء الله لكم دروب السلامة، لكل من ماسك خط رايح لمقاصده، سواء كان مقصده للبيت أو مشاويره المسائية، ونقول له الله الله بالطريق.
1: بإمكانكم مستمعي الكرام، ونرحب بكل طبعا أكيد من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة، اللي يتابعونا صوت وصورة على اليوتيوب وكذلك أيضا منصات إكس، نرحب بكم. وأيضا هذه مساءة سعيدة للي يتابعونا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بالزميل العزيز إبراهيم، وأيضا بالأستاذة فاطمة الرجدية اللي تقول مساء الخير للمذيعين. طبعا شكرا لك أستاذة فاطمة، صنع الكلمة الجميلة والحضور المشرق، مساءكم نجاح وتألق دائم. شكرا لك يا أستاذة فاطمة.
0: شكرا يا أستاذة فاطمة. أيضا نرحب أكيد بسعاد، ويا مرحبا به منيرة، وأيضا نرحب بعمر، ويا حي الله فيكم جميعا في برنامج تو الناس. مستمعين هذا البرنامج معكم لين الساعة 8، وأكيد مباشرة إلى موضوع حلقتنا اليوم. نحن موضوع حلقتنا مستمعين اليوم اخترناه من واقع حياتنا. أحيانا نحن مستمعين ياما وياما تكون عندنا العجلة الزايدة، لكن العجلة الزايدة هذه لها ترى تفاسير كثيرة ولها معاني كثيرة.
1: أكيد
0: إيه، فالواحد منا مثلا ممكن يتعامل مع الحياة وكأنه جالس في سباق، وبعدين يكتشف إنه استعجل وايد. يعني مثلا لما كنا صغار نقول متى نكبر، ولما كبرنا نقول متى نخلص مدرسة،
1: متى نخلص مدرسة،
0: خلصنا مدرسة متى
1: نشتغل،
0: خلصنا شغل متى نتزوج، متى نجيب عيال، متى، ومستعجلين بس متى ومتى ومتى، ونركض ورا الحياة وكأننا نحن في سباق. إنزين
1: بعدين

0: بعدين وش يصير؟
1: وبعدين أكيد مستمعي الكرام لما نكبر نقول نفكر كذا شوية نلقى أنفسنا إن نقول يا ليتنا تريثنا شوي في بعض الأمور، ممكن بعض القرارات المصيرية يا ريتنا ما استعجلنا في اتخاذها. أيوة اللي بيدينا.
0: أيوة.
1: أكيد ما استعجلنا في اتخاذها.
0: صحيح.
1: ولكن كذا إحنا نحب الشيء دائما نقول لك مستعجلين فيه.
0: أيوة فعجلة عجلة.
1: أيوة فإحنا مثل ما قالت أنوار لما كنا صغار مستمعين الكرام وإحنا صغار نقول متى نكبر مستعجلين إن نكبر، مستعجلين إن نتخلص المدرسة.
0: أيوة.
1: مستعجلين إن نتزوج، مستعجلين إن نشتغل، مستعجلين إن نشتري سيارة نشتري بيت، مستعجلين على قرارات حتى وإحنا في وظائفنا أحيانا في وظائفنا نقول متى نترقى، نستعجل مثلا موضوع الترقية، متى نترقى يعني السلم الوظيفي هذا، إحنا متى نوصل نريده يجي بسرعة.
0: بالضبط.
1: صح نريده يجي بسرعة. وهي الحياة أيضا نقول سبحان الله يعني مراحل وأكيد أنت تمر بهذه المرحلة.
0: صحيح.
1: تستفيد من ذيك المرحلة وبعديها.
0: صحيح.
1: تأخذ الشيء اللي أنت يعني تطلب إنه إنك مثلا يتحقق لك.
0: بالضبط.
1: أو يتنفذ.
0: وهو عيد على بناء على كلامك أيضا وأتبع كلامك وأقول إنه في النهاية كل تأخيرة فيها خيرة، الله أعلم ليش الشيء ما يجينا بسرعة مع أن نحن نكون مرة يعني متعطشين إنه يصير اليوم، لا اليوم أريده.
1: أيوة.
0: بعدين يتأخر لأي سبب من أسباب ويروح مثلا بعد سنوات يصير، وبعدين نقول لا والله الحمد لله ما صار في اليوم اللي كنت
1: صحيح
0: أريده فيه.
1: لما تجلس كذا مع نفسك فعلا
0: بالضبط.
1: يعني تقول إنه في قرارات إن الحمد لله إني أنا ما اتخذتهن.
0: exactly.
1: وما بالضبط. تسرعت فيهن يعني وكذا.
0: صحيح.
1: أيوه.
0: هذا لما يصير الشيء بعدين. أحيانا لا، كاختبار من رب العالمين يجيب لك الشيء اللي أنت متعطش له في نفس الوقت، وبعدين ويوريك إن تراه بعدين هذا درس.
1: أكيد.
0: إن لو أنت انتظرت كان أفضل، لو أنت عطيت وقتك تريته شوي عطيته مساحة لهذا الموضوع راح يكون بشكل أفضل. اليوم نحن سؤالنا إيش هو الشيء اللي كنت تتمنى حدوثه بسرعة وبعدين اكتشفت إن التأخير كان أفضل لو صار؟
1: إذا إيش هو الشيء اللي كنت تتمنى حدوثه بسرعة وبعد اكتشفت إن التأخير أفضل مما كان؟ هنا أم أواب تقول في العجلة الندامة. أكيد.
0: إيه والله.
1: يعني إحنا دائما صحيح هذا مثل ماخذينه ترى.
0: صحيح.
1: في العجلة الندامة وفي
0: التأني السلامة.
1: يا سلام. شكرا يا أم أواب. وأيضا هنا طبعا أنا في رسالة هنا بس ما أعرف يعني اسمك زي اللي توضح لي اسمك، لأنه هو مشارك لنا هنا، مشارك معنا بمشاركة يقول عايشين على مبدأ دام تمشي مشيها.
0: إيه.
1: دام تمشي مشيها. ما عرفنا يعني انت ما مستعجل صح؟
0: لا ما مستعجل.
1: ما مستعجل.
0: ايوه.
1: ها؟
0: مخلينا على الله.
1: اي والنعم بالله.
0: والنعم بالله صراحه، يعني هو احيانا نحن نقول دام تمشي مشيها، بس هذا ترى توكل. يعني انت متوكل على رب العالمين.
1: اي نعم توكل.
0: وايه واللي يعني واللي بده يصير اهم شيء انك تاخذ بالاسباب وربك العالمين هو طبعا ييسر لك
1: مدبر الامور. نعم.
0: اي والله. ايضا الحمادي، نرحب فيك يا الحمادي. عمر يقول دائما الخير في مختاره الله والعجله من الشيطان، ويقول كبرنا وراحت الأيام. أما أبو راشد يقول كنت أبى أشتري قطعة أرض قيمتها. أيوة. 16,000.
1: أنزين.
0: حلو الكلام. حلو الكلام. جالس أجمع وعندي 16,000 ريال عماني، بعدين صار حادث لولدي وصرفت 16 ريال.
1: سبحان الله.
0: وصرفتها حق علاج ولدي عفوا في تايلند. ربي يعطي الصحة والعافية يا رب. فأكيد معنى كلامه أنه يعني تأنى في شراء الأرض، و16,000 راح لشيء. أيه. أهم جدا اللي هو علاج الولد.
1: الله يعطيه الصحة والعافية أبو راشد.
0: آمين يا
1: الله
0: رب.
1: الله يعطيك.
0: آمين.
1: العافية أخوي. طبعا احنا ممكن نقول المستمعين الكرام أيضا مثلا صيغة السؤال مثلا إيش هو أثمن حاجة مثلا تعلمتها أنت، يعني تعلمتها من التأخير الجميل، التأخير الزين اللي انت تشوفه فعلا زين، مثل ما الحين ابو راشد. صح. مثلا ذكرنا، واحنا دائما لما نجلس مع انفسنا.
0: صح.
1: نشوف اشياء نقول احنا كنا في زمان في فتره من الفترات انوار احنا كنا مستعجلين فيها.
0: بالضبط.
1: بس نشوف الحين مثلا قاسه تصيرنا في وقت احنا فعلا مهيئين انه هذا الشيء صارنا.
0: وهذا يمكن اكثر شيء خلنا انسبه للشيء اللي ما بيدنا، مثلا الزواج.
1: ايوه.
0: شيء ما بيدك انت تستعجل وحالتك على توفيق من رب العالمين، هو من اوجه من اوجه الرزق، فبالتالي لما يتاخر ويصير يعني يمكن رب العالمين هذاك الوقت اللي انت كنت مستعجل فيه شايف انك انت ما حمل هالمسؤوليه
1: صحيح،
0: وبناء اسره وبدايه اسره وبنائها بالطريقه الصحيحه، فيجيك في الوقت المناسب. وسبحان الله لما يجي تقول هي لو جاني لما كنت انا اول صغير كان دمرت الدنيا.
1: وهذا يقول إذا أنا يعني أتأخر لما أتسوق من أشوف السوق أشتري أي شيء.
0: هذا مصيبة.
1: يريد يتأخر يعني من شراء أي حاجة مثلاً في السوق، مجرد ما يشوف يكون داخل السوق مثلاً خلاص يأخذ أي حاجة. الله يعينك.
0: هذا استعجال في الشراء يسمى.
1: أهلاً أستاذة أم خميس، نمسي عليك بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تونسية
1: الأصل عمانية، أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا يا مرحبا
1: أهلا بك أهل تونس. أهلا وسهلا.
0: الحمادي يقول أنا أقول بعدين نكتشف أن العمر كله كان ينتظر المرحلة الجاية وننسى نعيش المرحلة اللي نحن فيها، صح؟ نستعجل على كل مرحلة جاية.
1: هي هذه نفسها لما أقولك مثلا إحنا نستعجل حتى وإحنا أطفال يعني براءة البراءة والطفولة وكذا نستعجل، معنى ذلك أن إحنا ما عشناها
0: صحيح،
1: فنحصل انك عمرنا كبار ونقول يا ريتنا كنا صغار.
0: تذكر
1: يا ريتني نرجع صغار.
0: تذكر الموضوع اللي اقول لما تكبر تحس نفسك دائما صغير، ولما تكون صغير تحس نفسك اكبر من عمرك. هي هذه
1: صح.
0: ايوه هي هذه، ان احنا ما نستمتع باللحظه نفسها.
1: وليش لما نسال اي شخص مثلا انوار، نسال اي شخص نقول له تتمنى اي لحظه تعود للوراء، يعني صح. لاي زمن تتوقف يقول لك الطفوله.
0: صح بالضبط،
1: ابى الطفوله. فهذه العجله زين. إذا موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، إيش هو الشيء اللي كنت تتمنى حدوثه بسرعة وبعد اكتشفت أن التأخير كان أفضل لك؟ رقم التواصل يا أنوار.
0: اليوم دوري.
1: هي خلاص اليوم مهمتك هذه.
0: أكيد نسألك برتحية لأبرار المشافري كانت في البرنامج الصباحي أكيد، وأكيد مستمعية نحن معاكم بإذن الله لمدة 3 ساعات، أنوار العلوي، عيد الخواطري، وأيضا الزميل العزيز بدر البلوشي. أرقام التواصل اللي ننتظر عليها أكيد مكالماتكم ومداخلاتكم مستمعينا، سجل معاك يا مستمعنا ويا مستمعتنا ويا مشاهدينا عبر منصاتنا المرئية 2499000. أعيد،
1: وبإمكاننا أيضا مستمعينا بإمكانكم أيضا متابعتنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي صوت وصورة هناك في اليوتيوب ومنصة إكس، ما يمنع أنك تعيد الآن. البعض منهم يركب الحين السيارة
0: أيوه
1: ومثبت على 97.5 بس الرقم ما عنده.
0: أيوه بقول بطريقتين.
1: قولي
0: زين.
1: يلا نسمع
0: الطريقة الأولى.
1: قبل أطلع فاصل.
0: تم الطريقة الأولى عشان تحفظه زين، ها 2499 4 أصفار. الطريقة الثانية سمعوا زين وننتظر ترى اتصال من بعد الفاصل، ها 2499 0000.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج دو الناس على الشبيبة. احنا في ساعتنا الاولى من البرنامج ومعاكم من الساعه 5 لين 8 المساء. ونرحب اكيد بكل من انضم لمتابعتنا في منصات الشبيبه المرئيه صوت وصوره على اليوتيوب وعلى منصه اكس. واكيد هذه تحيه مسائيه ايضا اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. مستمعي الكرام، احنا طبعا بعد ما ذكرنا لكم موضوع حلقة اليوم نذكركم بسؤال الحلقة: ايش هو الشيء اللي كنت تتمنى حدوثه بسرعة وبعد اكتشفت ان التأخير كان افضل مما كان؟ ايش هو الشيء اللي كنت تتمنى حدوثه بسرعة وبعد اكتشفت ان التأخير كان افضل لك؟ انوار، سؤال موجه لك. قبل لا نروح في فقرتنا ولا
1: حكاية، صعب الجواب، احتاج افكر فيه، خلينا افكر فيه. يعني حقيقة يعني حسيت انه الموضوع جه كذا فجأة، ومع انه نحن مختارين موضوع امس، لكن ما سألت نفسي هالسؤال. ابى اسألكم ومتحمسة اسمع اجاباتكم ومداخلاتكم، بس انوار هل انت سألت نفسك؟ والله ما سألت نفسي يا عيد، صدق.
0: ايه يعني يمكن في بعض يعني ولا تتحفظي بالرد. احنا اليوم بساط احمدي، أريد أعرف
1: على أي أساس؟ على أي أساس؟ واي قرار بساط أحمدي.
0: أريد أعرفك إنك تريدي تكبري تأخذ سيارة وكذا وتشتغلي وهان. بس الأمور كانت كلها تمام الحمد لله.
1: ما جاني هذا
0: الإحساس
1: أو هذا العجلة
0: أو الهاجس مثلاً.
1: الهاجس هذا ما جتني. يبالي أفكر، خلني.
0: هو الساعة الأولى الحين. أنا بعدني أقول شيء يعني ما عليه، كنا ممكن هذه تعتبر خلاص فترة إنسانية يعني، وإحنا في أعمالنا نبدأ نترقب بسرعة. هذه الكل موجودة عندنا بطبيعة الحال. أيوة. الكل يبغى يكون في السلم الوظيفي، يكون يلا بسرعة يوصل له يعني.
1: يمكن صح.
0: سعد يقول ليتني ما كبرت. أيام طفولة حلوة لأن تتكرر بس صار ماضي نتذكر شيء، يعني صار من الماضي ونتذكره. بس سعد في شيء وانت يعني في أيام الصغر يعني في قرار معين استعجلت في اتخاذه وبعدين تقول أفضل لي لو انتظرت، والتأخير كان جميل. زين، احنا راح نرجع لأنوار بعدين مستمعينا، بس معانا على 2-9
1: زين عشان أغش
0: 2-9 2-4 عفوا 9-9-0-0-0-0. نقول السلام عليكم تو الناس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خير أنوار عيد،
1: مساء النور يا أبو محمد.
2: حياك الله، أخباركم؟
1: الحمد لله بخير، دامك بخير، شو أخبارك أنت؟ عساك بخير.
2: أبرار مع موجود معكم.
0: أبرار كانت الصباح اليوم
2: ما شاء الله،
0: هي كانت في صباح الشبيبة
2: ما شاء الله. كيف أخبارهم؟ طيبين
1: الحمد لله، نشكر الله. الله يسلمك، شو أخباركم أنت؟
0: اسمع الصوت، اسمع الصوت كأنك
2: معكم اليوم في مصر.
0: ولا من الجو الصوت كذاك منخفض شوي عندك؟
2: لا الجو زين اليوم، يعني احسن عن اليوم كان الصباح
0: سبحان الله.
2: الجو يعني معتدل، فيبر والمساء تو نفس الشيء.
1: صحيح
0: سبحان الله.
2: انا اليوم قلت الحراره، انا على حسب ما شفنا امس
1: صحيح
2: قوي حراره، اليوم لا الحمد لله ان الهواء كان بارد، والمساء كان امس يقول الشياب كوس.
0: على فكره انا ملاحظ هذا ابو محمد فعلا، انا وانا جاي من الداخليه وصلت مسقط يعني حتى يعني تبريد كيف السيارة
1: أفضل.
0: كيف السيارة أفضل عن أيوة. أمس وعن قبلها
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: لاحظنا أنا كنت الظهر كنت طالع مشوار، وما شاء الله شفت الجو غير الظهر وغير الصباح وغير المساء.
0: صحيح.
2: يعني الظهر اليوم اعتدل مثل المساء.
1: صحيح. أنا حتى لما قمت الصباح أنا وطلعت من البيت عرفت أبو محمد ويش إن أحس بزخة الرطوبة بقوة. اليوم ما في، اليوم أقل شوية والحمد لله. يلا عسى ان شاء الله الايام الجايه تكون شويه اقل رطوبه، لو انه بكره ها، بس يلا ان شاء الله الايام الجايه.
0: هي لان التوقعات اللي صادره من هيئه الطيران المدني انه بكره طقس شديد الحراره والعظمى أيوة. ممكن توصل الى 50 درجه
2: ان شاء الله. ما توصل
0: يا رب يا رب تتغير ظروف ان شاء الله تعالى كذا.
2: شيء نقول نتبع الكوست الجو بيبرد والسحب حتى اليوم المساء،
0: يعني يستمر كم يوم مثلا ابو محمد؟ ممكن يستمر كم يوم يعني لما يقولوا كذا شيابنا.
2: ايوه كان يكون شاب كوس يقول على المساء يصبح الصبح الجو بارد وتصير سحب. هو صحيح
0: يا رب.
2: كانت عن الليل المساء الساعه 8-9 كان هو كوس حب، واليوم المساء عن الظهر الساعه 12-1 السحب يعني في عند ظهور السحب يعني على جبال الحج الشرقي والغربي.
1: أيوة
2: والحمد لله عسى بداية خير إن شاء الله.
0: يا رب يا رب يا رب العالمين.
2: وتبارك طف الأجواء شوية.
0: يا رب إن شاء الله.
1: أبو محمد سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: إيه نعم سمعت.
1: إنزين ها هات علومك. إيش هو الشيء اللي استعجلت عليه وقلت يا ريتني ما استعجلته وكان لو جاييني متأخر أفضل؟
2: يعني شيء من حاجات مثلا بغيت تشتري حاجة ولا شيء يعني استعجلت عليها بعدين مثلا عاد حصلت مثلا سعرها انقص أو تغيرت عن السلعة من عن أو الحاجة اللي تأخذ مثلا بغيت تأخذ مثلا سيارة أو حاجة
1: أو شيء
2: وتغير هي. إيه أو تغير مثلا هذا أنا استعجلت مثلا خذيت سيارة

0: هذا مثل يعني مثل الذهب.
1: صحيح.
0: تلاقي الناس تشتري مثلا سلة الذهب مثلا أمس أو أول أمس كان مرتفع، اليوم يعني صبح نازل، يقول عن العقلة صارت شوي يعني.
2: صحيح.
0: ما يقول مثلا يعني مش تلاقي الماكل شو بني.
1: ماكل شو بنا.
2: يعطيك الصحة والعافية يا محمد.
0: أمثال يعني واقعية وتصير.
2: صحيح. لا لا تصير تصير. أنا كنت قبل لا تتصل أو لما كنت تنتظرنا على اتصال كنت أقول لعيد إنه أنا بجاوبك بعدين، خلنا أغش من المستمعين، وأنت صراحة عطتني تو ذكرتني بشيء، ذكرتني
1: خصوصا الذهب.
2: خصوصا الذهب ذكرني.
1: عند النساء
0: ما شاء الله وصلتنا مقاطع الدول اليوم عن الذهب. كان أول كان مرتفع صحيح، رحنا حصلنا مرتفع، واليوم نازل يعني تداول يعني أصحاب المحلات يعني يقال إن نازل الذهب.
2: نعم.
0: واللي يحب يشتري زيت
1: الحق الحق ما الحق اشتري بس ما
2: نحب نحب محمد يوم مرتفع إحنا حبينا عاد ما نحب نحب نعم. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك الحمد لله.
2: ساعدنا بسمع صوتك يا أبو محمد.
0: راسلتني رسالة ذكريات عن زيارتنا بالستوديو أنا والأخ عيسى وصورة راح يجي معكم أنتم والأخ عن عم جمعة عن
1: عبد الله مشرفي.
0: راسلك على رقمك الخاص.
1: واصل نعم الرسائل واصلة.
0: واصل الله. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية.
1: جزاك الله خير.
0: طيبة إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
0: سلم عليكم وكل عام أنتم بخير وتحياتي لكل من أصدقاء البرنامج.
1: الله
0: يسلمك. إن شاء الله أشوفكم في دورة جديدة و زين يعني شوية تجددوا الدورة بالأيام القادمة
1: إن شاء الله. قريب موجود أبو محمد إن شاء الله.
0: إن شاء الله يكون أحد من الداعمين من القطاع الخاص يعني والشركات داعمة للمشاركين مثل في الدورة الماضية
1: بإذن الله ولا يهمك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله
0: يكون يعني المستمعين يتابعوكم كثير
1: إن شاء الله. ونرحب بمقترحاتكم يا أبو محمد.
0: شكرا لكم جميعا. ناصر محمد زيادي مواد عند أولاد المضيبين.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: وكل من يعرفنا.
2: شكرا. شكرا أبو محمد.
0: مشكورين. جزاك الله خير.
1: مع السلامة. إن شاء الله بإذن الله تعالى أكيد دورات أو نقول برامج إذاعة الشبيبة في تجدد دائم بإذن الله تعالى. وهذه الرسالة طبعا للأخ ناصر الزيادي اللي كان قبل شوي معنا عبر الاتصال. مساء الخير والإحساس والطيبة لكم جميع المتابعين وطاقم برنامج تو الناس وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء إذاعة الشبيبة جميعا. مخلصكم ناصر محمد الزيادي وادي عند ولاية المضيب الشمال الشرقية. ويمكن هناك دائما يخبرنا عن الوادي وعن الخرير
2: أنوار.
1: ها خرير الماء ها وزقزقة العصافير. صحيح. يخبرنا ناصر.
2: أيوه بالضبط. يقول لك كوس كوس عندهم كوس.
1: إيه نعم
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: وفعلا راسل عدد من الصور في زيارتهم لنا للبرنامج برنامج تو الناس. طبعا مجموعة من الصور هذه استعرضها الحين أمامي. العم عبد الله المشرفي تحية لك.
2: سلام. وأيضا
1: لي هو شخصيا لأبو محمد ناصر الزيادي وكذلك أيضا الأخ عيسى التميمي. إذن مستمعين الكرام إحنا مواصلين معاكم فقراتنا اليومية والأسبوعية كذلك أيضا في برنامج تو الناس.
2: ومباشرة مش مباشرة عفوا مباشرة معاكم مستمعين. أنا أريد أقول مباشرة وأريد أقول معاكم وطلعا مع بعض مباشرة. راح نروح لفاصل قصير ونرجع لكم فولاية وحكاية.
3: شبيبة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي.
4: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
5: نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
7: الحين فرصتك. ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
6: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
7: الحد الأدنى للاستثمار فيها

0: 500 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
0: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
3: شبيبة FM، عيش حياتك.

0: أيوة، مثل ما قال عيد طبعا لمتابعينا في منصاتنا المرئية المختلفة في إذاعة الشبيبة، أكيد الحين وصلنا لولاية وحكاية، راح نقولكم معلومات عن ولايتنا اليوم، وهذه المعلومات نباكم تتوقعوا من هي الولاية اللي نحن نتكلم عنها. في بداية الحين يعني راح نقولكم بعض المعلومات، بعدين في منتصف الحلقة راح نقولكم معلومات زيادة، وإن شاء الله نقربكم شوي شوي من إجابة.
1: يعني إحنا في فقرة ولاية وحكاية مستمعين الكرام راح نكون في جزئين، الجزء الأول راح نعطيكم معلومات عن هذه الولاية وراح نخبركم هي في أي محافظة. من خلال هذه المعلومات إحنا ما راح نقول الولاية يعني أي من الولايات، هذه ولاية السلطنة، أنتوا اللي تشاركونا، أنتوا اللي تخمنوا طبعا تخبرونا عن هذه الولاية، وإذا كان عندكم معلومات إضافية بلغونا عنها أو كلمونا عنها، وراح نروح للجزء الثاني بعدين إن شاء الله تعالى خلال الوقت القادم من برنامج تو الناس.
0: عشان كذا مستمعينا ولايتنا اليوم هي موجودة على امتداد ساحل محافظة شمال الباطنة، هناك ولاية تقع بين البحر والجبل وبين التجارة والزراعة، موقعها وحده يحكي الكثير مستمعينا، من جهة تطلع على بحر العرب ومن جهة أخرى تمتد نحو الداخل العماني، لذلك لم تكن مجرد ولاية ساحلية ولكنها كانت نقطة عبور بين السفن القادمة من البحر والقرى الزراعية الممتدة على طول الساحل.
1: ما يميز هذه الولاية مستمعي الكرام عن غيرها إن هويتها ما تكونت من جانب واحد فقط، فهي ليست بحرية فقط وليست زراعية فقط، بل جمعت الاثنين معا، عرفت بأرضها الخصبة وبكثرة الأفلاق اللي ساعدت الأهالي على الزراعة، واشتهرت خصوصا بالليمون العماني حتى أصبحت شجرة الليمون من أبرز رموزها المحلية. كما تضم مستمعينا هذه الولاية عدد كبير من القرى والتجمعات السكانية، وتجاورها صحار شمالا والخابورة جنوبا، وتطلوا أيضا شرقا على بحر عمان. أكيد عرفتوها.
0: توقع مطلق كان عرفوها خلاص.
1: هي وسط.
0: أيوة. ها؟ بين صحار وبين الخابورة. وشجرة الليمون منتشرة عندهم بكثرة.
1: وجات الإجابات.
0: وجات الإجابات.
1: الإجابات.
0: أحد المتابعين يقول دام الليمون موجود ترى صحم.
1: وجهان تقول خصب.
0: نحن في شمال الباطنة يا جهان.
1: وفاطمة الرشدية تقول صحم. أم مواب والزين تقول صحم.
0: وأحمد يقول صحم. أحمد الصنيدعي يقول صحن. صحم عفوا.
1: صحم.
0: أيوة.
1: إذن الكل يجمع على صحن، ما نعرف احنا، هذه معلومات، إذا كان عندكم معلومات إضافية عن طبعا احنا قلنا شجرة الليمون اللي هي أبرز أيوة. يعني رموز هذه الولاية محليا، فعاد أنتم خبرونا. بس هي ولاية زينة، رحتيها كم مرة أنوار؟
0: ولا مرة أمانة،
1: يعني ممكن مرور صح؟
0: مرورا
1: أنا رحت فيها ونزلت فيها وعندي أصحاب فيها.
0: هناك لا تقول لي تقرير
1: ما تقارير، لا ما كان تقرير، لا كانت أيضا مشاركة. كانت أيضا مشاركة إعلامية يعني.
0: ذكرتني أنه كان في أحد من معارفنا عازمنا هناك على فكرة، من أحد خلنا نقول المأكولات اللي كثير يحبوها ويعني مشهورين فيها، المالح يسووه بطريقة مميزة
1: في ذيك الولاية. زيدونا المالح هناك عندكم ها المالح. إذن مستمعي الكرام قلنا طبعا هي امتداد على امتداد ساحل محافظة شمال الباطنة، ولاية تقع بين الجبل والبحر، اشتهر أهلها طبعا بالتجارة والزراعة، وما ننسى أن شجرة الليمون أبرز ما يميز هذه الولاية.
0: وأحمد مال الله نرسل أكبر تحية متابعنا من العراق ويقول صحم يا سلام، يعني أجمل ما في الموضوع مستمعينا.
1: صحم
0: أجمل ما في الموضوع مستمعينا، أن حتى متابعينا اللي من برا سلطنة عمان، من خارج سلطنة عمان أيضا يشاركونا في ولاية وحكاية، دليل على أن حبهم أيضا لي سلطنة عمان، ولاياتها محافظتها
1: أكيد.
0: وأكيد يعني ثقافتهم
1: أكيد.
0: ما شاء الله
1: أكيد، مثل ما قلت أنوار، وهذا هدف البرنامج، وهذا أيضا هدفنا إحنا من أيضا وجود هذه الفقرة معانا اللي هي ولاية وحكاية، نجيبها كذا على شكل لغز أحيانا
0: أكيد.
1: عاد ما عليكم أنتوا إلا أنكم تخمنوا إيش هذه الولاية وهذه الإجابات اللي وصلتنا، وإحنا على طبعا استقبال
0: أكيد
1: الإجابات، وإذا كانت أيضا معلومات عندكم عن هذه الولاية خبرونا عنها.
0: صحيح. سموحة أحمد أحمد يقول لي مش من العراق، أنا من الرياض. يا مرحبا
1: أحمد. يا أيوة مرحبا بأهل المملكة.
0: إيه والله
1: يا مرحب.
0: إنزين وإيش كنت تقول عيد؟
1: كنت أقول إنه إحنا يعني يمكن نسأل سائل يقول إحنا الحين بعدنا ما عرفنا قلنا صح حرقة الخصب حرقة المعرفة هي الخبورة ولا هي
0: حرقة الخابورة
1: حرقة الشناص
0: أيوة حرقة الشناص
1: أيوة بالضبط. فيقول دائما إحنا بعدنا ما عارفين كيف نجيب لكم معلومات يعني دائما فعلا إحنا ما مخبرينكم عن كيف نجيبكم
0: الله عليك. زين شوف احنا قلنا انت حاول تجيب لنا احنا ما عندنا اشكاليه ابدا معلومات عن الولايه اللي انت على بالك هي الولايه اللي احنا نتكلم عنها جيب المعلومات ونحنا نخليهم هنا معانا في وننشرهم على طاوله توي ناس. بالعكس هاي المعلومات مستمعين نحن في النهايه مثل ما قلنا فقره ولايه وحكايه هدفنا منها ان نحن ننشر المعلومات الثقافيه الوطنيه عن بلدنا الحبيبه وايضا نخبركم عن اخر المستجدات السياحيه المتواجده في محافظات السلطنه.
1: وهذا اكيد تحيه للزميل المتابع احمد اللي من الرياض. تحية لك أحمد وتحية أكيد لمتابعينا من مختلف نقول البلدان العربية والخليجية وأيضا نقول من أي دولة في العالم كانت وأيضا نرحب أكيد في أرض السلطنة الحبيبة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: إذن مستمعينا نحن مستمرين معكم في الساعة الثانية من ساعة برنامج دو الناس. أتمنى إن شاء الله إنكم مستمتعين معنا وسوالفنا حكاوينا. ها مستمتعين ولا لا؟ اللي جالس في السيارة وجالس يستمع لنا الحين ومشغل ومثبت الموجة على 97.5 في مسقط الشمال وجنوب الباطنة يهز براسه بالإيجاب، قال لأن ما نقبل السلب.
1: نحن إحنا نشوف
0: ما نقبل أبدا.
1: ها نشوف نشوف هناك في اليوتيوب
0: نشوفكم
1: ونشوف في منصة إكس، وايضا اللي يستمعونا على ترددات اذاعه الشبيبه مثل ما قالت انوار 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنه، وهناك في محافظه ظفار ارض اللبان. يا لك وحشه.
0: انا ما اعرف والله يوم يوصل عند ظفار يا مستمعينا عيد هنا يضرب بوز على فكره من يوم بدايه شهر 6 هو على الحاله.
1: انا خلاص
0: عاد شيء ولدي
1: عاد. لا لا هذه الاجواء نستشعرها.
0: ايوه
1: انوار.
0: اي والله حقيقي
1: 98.5 هناك في محافظة ظفار.
0: ايوه ايوه ايوه وترى هناك الاجواء ما نفس هنا. ها احنا بنوصل بكره يمكن نوصل 50 هناك بيكون اجواء.
1: هو تقريبا حتى في الخبر، خلينا بس اقرا الخبر عن النوار
0: زين
1: اللي صادر من هيئة الطيران المدني. مستمعين الكرام، تشير التوقعات اعتبار من يوم غد الاثنين الموافق 8 يونيو ولعدة أيام إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، حيث من المتوقع أن تتراوح بين منتصف الأربعينيات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق. أما بقية محافظات سلطنة عمان مستمعينا، فمن المتوقع أن تسجل درجات حرارة في منتصف الأربعينيات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالا على المناطق الساحلية لمحافظتي الوسطى وظفار. من التوصيات مستمعي الكرام أكيد تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة، وأيضا شرب كميات طبعا جيدة من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف، وأخيرا أيضا متابعة آخر مستجدات من خلال الأرصاد العمانية. علميا يعتبر المرتفع الجوي العلوي في الفترة الأخيرة أحد أبرز الأسباب التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، بالإضافة للرياح الشمالية الغربية الجافة، وهناك أيضا عوامل أخرى مستمعينا الكرام. سلامكم الله. شرب كميات كبيرة من الماء تتجنب حرارة الشمس أو أشعة الشمس المباشرة، يعني خصوصا فترة الظهيرة.
0: بالضبط.
1: في كثير الناس اللي يعني ما بس يعني يكون خروج في ذاك الوقت مثلا وقت الظهيرة، أحيانا يعني مثلا النظر على الشمس.
0: بالضبط.
1: النظر للشمس وايضا حتى انعكاس الشمس اصلا في الاماكن اللي تنعكس لها عليها الشمس. صح. انت المفروض انك تتجنبها وتكون بعيد عنها.
0: بالضبط. اضيف مستمعين الى كلام عيد، الفتره هذه هي فتره، طبعا اعرف انه في وايد ناس يحبوا انهم يعملوا رياضه خارجيه، واعرف انه في ناس تتدرب من اجل ماراثونات قادمه، من اجل كثير من خلينا نقول المسابقات الدوليه اللي قادمه، وفي احد المسابقات ان يكون هو لابد انك انت تكون من الاشخاص اللي يتحمل درجه الحراره او الشمس.
1: صحيح. ايوه.
0: أرجوك أرجوك وأرجوش يا مستمعتنا ويا مستمعنا، ما الوقت المناسب للتدريب؟ أنا عيد أشوف ناس يركضوا الساعة 11 وساعة 12 الظهر.
1: الحرارة الشعور بالاختناق ترى
0: وضربة الشمس. أيوة. ضربة الشمس. أيوة. عيد. أيوة. يعني ما مشكلة تدرب صح في أجواء قاسية، بس أنت لازم تدير بالك لقساوة الجو، الجو جدا قاسي، والتحذيرات مثل ما ذكر عيد أكيد أيضا تصدر من الجهات الرسمية وتنشر لكم عبر مسامعكم، والرجاء الرجاء الالتفات إليها عبر 24999000. نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمس عليكم يا أخواني عيد وأنوار وأيضا أختنا أبرار
0: يحيى الله،
2: وإلى مخرجنا بدر البلوشي وأستاذنا سالم جساس.
1: الله يسعدك أخوي سعد، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
2: الحمد لله. كيف أموركم؟ إيش أخباركم؟ كيف صحتكم؟
1: والله الحمد لله بخير وعافية. هنا كنا على الجمعة والسبت، يعني هين المشاوير اللي قضيتها.
2: كيف الأجواء معكم؟ قبل أجواء مع نحن صراحة أجواء رطوب وحرارة بالأخير. يعني
1: تقريبا كم درجة الحرارة هناك عندكم في المصنع؟
2: والله تقريبا في حدود 40 41.
1: يلا ندير بالنا بعدنا، خلي بالنا.
2: أيوة
1: خلي
2: بالنا. أيوة من هذا من لكن ما شاء الله عندنا يعني الرطوبة ما شاء الله يعني مثل ما تقول متمكنة معنا.
1: يلا الله يعين، الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب الحمد لله يا أخوي.
1: يعني يعني يعني سعدتوا ما وقتوا مثلا إحنا نطلع نتمشى على البحر أو إن مثلا نطلع في كذا رحلة بحرية؟ ما أتوقع إنه هذا أكيد إنه ما وقتوا يعني.
2: والله شوف يعني الإنسان نفسه يعني يأخذها بالعقل ويوازن الأمور، وخلاص معروف أن الجو صيفي من وإلى التوقيت،
1: صح.
2: فبعض الأحيان ما أعرف كيف يعني التفكير، أوكي أنت مثلا ماشي على سيستم أو على رياضة أو على تنزيل وزن أي كان، لكن له فترات أنا أشوف الصراحة الرياضة الأنسب من هذا الوقت من الساعة 6 أو ما بعد صلاة المغرب أو العشاء، لأنه يكون الجو شوي لطيف
1: شوي هدأ يعني
2: أيوة أهدأ وأريح شوية،
1: خفض الحرارة
2: بتناسب أنا قصد درجات الحرارة ولطافة الجو شوي. لكن فترة الحين نقول فترة العصرية من الحين نقول من 4:30 أو من الساعة 4 هي يعني الله أقول الله يعين يعني الجميع حقيقة،
0: صحيح.
2: ومثل ما تقول الفرق الأهلية اللي تمارس أيضا الرياضة.
0: أي والله
1: صحيح، مثل ما قلت سعد ذكرتني بأمس، بأمس احنا نلعب كرة كنت أقول لزملاء الشباب ربعنا في الفريق أقول لهم يا أخي لو نغير الوقت نلعب بال يعني بعد المغرب.
0: أها أنتم بتلعبوا
1: احنا بالعصر أقول لك.
0: لا حقيقة صحيح،
1: حتى منزل يمكن تقريبا الحرارة واصلة يمكن 48-47
2: يعني حنا نقول الرياض الصحي الله يعينه، فما بالك اللي ما يمارس الرياض
1: صحيح
2: على فترات متقطعة.
1: صحيح الله يعينه يعني مثلي أنا مثل أنا نفس الشيء.
2: صحيح. لكن هدفك رائع اليوم، تابعت صراحة هدفك رائع يا أخي.
0: كده سعد أنا هو من بداية الحلقة يقول وأنت ما شفتي وأنت ما تبعتي أتاري هو مسوي أمور هناك في
2: أنا تابعتي ما بعد الغداء تابعت
0: عليك والله مسوي هدف.
1: أشكرك سعد أشكرك. الله يسعدك. مثل ما تفضلت الغالي، مثل ما تفضلت إنه يعني أحيانا حتى اللعب الكرة القدم وقت العصر ومع اشتداد درجات الحرارة،
0: صحيح.
1: وهناك التحذيرات أكيد من هيئة الطيران المدني،
0: صحيح.
1: يفترض إنه إذا كان الوقت نأجل يعني نأخر بالضبط. الوقت إلى فترة المسائية يعني بالليل ممكن يكون.
2: وفيش بعد الإشكالية اللي معنا يعني هذه حقيقة بعد نتكلم عنها. إحنا اليوم الشباب أنا أقول يمكن بشكل عام أنا أتكلم ولا أخص في الموضوع، يعني إحنا اليوم فئة الشباب أنا بقول يعني نسبة 90% معتمدين على الأكلات السريعة هي اللي أيضا مؤثرة للفوكبي. يعني مني أكلات سريعة ومني هذا الجو حالته أو هذا الجو الصيفي نكون الله يكون في عوننا الشباب حقيقة. يعني
0: نقطة حلوة والله سعد، وجبات سريعة ما تروم تسوي رياضة وتتكاسل تروح الجيم ويزيد الوزن. حبيت صراحة الربط عجبني سعد.
1: ليش تضحك سعد ليش تضحك؟
2: لا صحيح
1: أنا فكرت يعني ذكرت شيء يعني ذكرت حد مثلا لما قالوا زيادة الوزن.
2: والله ذكرت هذا الأسبوع كنا كل على وجبات سريعة أحيانا تكون يعني
1: سعد كأنك أنت المقصود يعني سعد.
2: لا أنا أقول حقيقة يعني لو تكون مع أكثر من صديق من فترة طويلة خلاص يأثر عليك
1: صحيح.
2: خلاص الوجبة علي أنت، الوجبة اللي هو جايبنا ما تعرفه،
0: صحيح.
2: لما يجيب لك يا خلاص سندويشات وأول وثاني
1: واللي ويقول لك سعد ها أوبن دي خلاص هذا يوم كل شيء مفتوح فيه الأكل
0: يوم مفتوح. الله يعطيك الصحة والعافية يا سعد. وكيف سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: والله تابعت الموضوع
0: عن
2: يعني مثل ما تقول أنا بتكلم كل إنسان وله طموح، كل إنسان يتمنى الخير لنفسه والكمال لله سبحانه وتعالى،
1: والنعم بالله.
2: لكن أنا أقول هذا موضوع التأخير هذا
1: استعجال
2: يعني الاستعجال في القرارات أنا حتى بعض الأحيان أنها تؤثر، لأن بني آدم يتخذ عدة قرارات يعني فيما بعد يحاسب نفسه إن أنا والله يمكن أنا طحت في القرار الخاطئ لما يراجع نفسه. لكن هذا بالأول والأخير دائما أنا أقول كل تأخير فيها أخير في كل شيء، أنا مؤمن بهذا الشيء،
1: صحيح.
2: صراحة فرصة عمل إن كانت في اتخاذ قرار إن كانت في علاقات، أنا صراحة أبني أنا سعد أتكلم يعني مثل ماشي إنسان وما طاح في موقف أي كان موقف سلبي بإجراء بقرار ما في والكمال لله سبحانه وتعالى. لكن أنا من صراحة مواقف من دروس اعتبرت الشيء اللي قمت فيه في قرارات خاطئة أو ربما متسرعة في حياتي، هذه أيضا مكنتني من الاستفادة. يعني قراري يمكن أنا اتخذ القرار في الصغر أو اتخذت قرار يعني ما هو قرار بشكل عام، إنما نصف قرار، ولكن فيما بعد تداركته بمشورة في الموضوع. فأعتقد في مثل هذه الأمور هي أيضا تكون استفادة وإفادة. أنا مؤمن بكل شيء، حتى زملائي، في أنا مع الزملاء باحثين عن عمل أكون معكم حقيقة ونتداول هذا الموضوع، لأن آخر مرة يعني في وقت الوكن والله أنا ما اشتغلت، والله أنا مشيت، والله أنا سعيت، وأنا والله الرد عليه برد يعني سليم، ونقول يمكن هذا خير لك
0: صحيح،
2: ويمكن القادم أجمل لك. لا تتذمر من شيء أبدا أيا كان، وهو شيء بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي والديك ويرضي ضميرك في الشيء وتتعب عليه، يمكن مرتين المرة الثالثة الله سبحانه وتعالى بيوفقك في شيء.
1: والنعم بالله.
2: فلا تخيب أملك، الله سبحانه وتعالى ينظر لعبده.
0: صحيح.
2: هذا الدنيا أقول لمخلوق أن إحنا هذا الدنيا لازم نتعب فيها، لازم نكدح فيها، لازم يعني الله سبحانه وتعالى وضعنا هنا في اختبار.
0: بالضبط.
2: فإن أمنا بالله سبحانه وتعالى وبالشيء اللي نطمح عليه والله بنوصل له، أم إن تذمرنا فبيكون دمار لنا ولأنفسنا. والله لين الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن هذا الموضوع أخوان.
0: نعم، يعطيك الصحة والعافية يا أخوي سعد، كلام سليم وجميل ورائع، وسعدنا كثير بمداخلتك معنا اليوم، واستأنسنا أيضا بسوالفك أكيد وأخبارك وآخر علومك. شكرا جزيلا.
2: والله خير، أنتوا أيضا رياضيين إحنا نستفيد منكم يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: كل يوم تأخذ لك كذا حصة
0: جرعة
1: رياضية وقرعة رياضية.
2: والله كل يوم، لكن أنا لازم أنت تأتي لمصنع جلال، لازم يعني قصد سعيد، لازم تمصنعة مجهز لك 4 كيلو على شاطئ البحر. والله
1: 4 كيلو مو مشاوي، مو على
2: لا تمشي وتخلص خلاص كابسة العشاء علي.
0: يا سلام،
2: بعد بسوي لك بعد شاوية
1: خلاص.
2: جاهز.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يحفظك
0: يا
1: غالي. الله يحفظك.
2: جزاك والله خير. أحسن.
0: شكرا جزيلا. تسلم. مساءك سعيد يا رب.
2: شكرا
1: بارك
2: الله
1: في امان الله. مع شكرا يا اخوي سعد.
0: شكرا سعد، يسوي لك شو اسمه اغراءات
1: إيه. عشان اروح
0: تعال انا اسوي 4 كيلو مشي وبعدها العشاء عليه، شنو انت اكثر من كذا بعد؟
1: الشهره ايش اسوي فيها؟
0: هذا كل شيء من هذا الجول اللي مسويناه هذا
1: غريبة.
0: ضروري اروح اشوف الهدف اللي مسويناه عيد، ولا وما نصدق نفسنا انه سويناه. على فكره عيد في شخص هنا يقول عطونا من برادكم. من هذا؟ هذه أبرار مشافرية، نرسل لها كبر تحية.
1: أبرار تحية لك يا زميل أبرار.
0: تقول أنوار باركي لي، سويت رياضة اليوم.
1: بس هل هلا في الوقت الحار هذا، في الأجواء الحارة،
0: أقول لك
1: يكون في أماكن داخلية باردة كذا؟
0: لا ما توصيها أبرار.
1: أو
0: ما توصيها
1: بس، ولا خلاص عاد رسالة نحن تعبنا من كثر ما نقولها.
0: من بدنا ولا أبرار بتكون مرة. بس أنا خافت لو عاد تأخذها علة تروح تقول سالم، تقول له لأنك كنت في البرنامج الصباحي قدرت إني أسوي رياضة.
1: أيوة.
0: تخيل.
1: إذا بس بالخير عليكم مستمعين الكرام، أكيد اللي يتابعنا على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصات إكس، وأيضا اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي، مريم راشد من الإمارات أهلا وسهلا فيك، نمسي عليك بالخير. أيضا هذه طبعا رسالة جهان، لما كنا نتكلم عن الاستعجال والعقلة.
0: أيوة.
1: وكان في مداخلة اتصال طبعا مع الأخ أبو محمد ناصر الزيادي، كان يتكلم عن الذهاب وما أعرف إيش وكذا وتوقيت ومتى الحين وقته الواحد اللي يريد يروح يشتري بس ما يبيع تو، يعني
0: صح ما يبيع ويبيع تو.
1: فجهان تقول أنا بعت طقم ذهب والحين أقول يا ريتني متأخرة تو الذهب، يعني
0: شكلها وش سوت جهان؟ باعت واشترت هذيك الساعة،
1: هاي في ذيك اللحظة.
0: فلو بايعة ومنتظرة وراح تشتري الحين،
1: الله ما عليه جهان، ما عليه
0: جهان. على الأقل أنت جهان بعتي واشتريتي، غير ايش رايح واشترى. أنا اشتريت ذهب زين ولله الحمد. لكن لما الحين نزل ال شو اسمه سعر الذهب قلت يا ربي يا انوار يا ربي انوار وش عجلبش وش ماكل شو بني صدق ابو محمد صدق.
1: انا ترى قايل هذا الموضوع ما يلامس غير شريحه معينه يعني احنا ما لنا دخل فيها.
0: لا انتوا تعرفوا ايش تسووا؟ تروح تشتروا سيارات انتوا يعني تستعجلوا بشراء السياره صح ولا لا؟
1: وتندم بعدين
0: استنى
1: بعدها ايوه خلاص وصلت. ايضا من المملكه العربيه السعوديه جميله تقول مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور يا جميله.
1: مسا عليك بالخير والسرور. احنا مستمعينا معاكم
0: جميله يا سعوديه الاصيله جميله جميله
1: يا سلام يا سلام يا سلام. خلاص وصل انا اسمع
0: بس حاجه خلاص
1: زين. وأيضا تحية للمستمعين اللي انضموا لمتابعة برنامج توا الناس. مستمعين احنا راح نطلع لفاصل وبعدها ان شاء الله راجعين انوار مع المتابعين والمستمعين
0: نواصل.
1: بس معانا من بعد هذا الفاصل ضيفة.
0: ايوه بإذن الله راح تكون أكيد معانا ضيفة وهي رائدة الأعمال فاطمة الزهراء الفارسية. ما يفوتكم اللقاء معاه، ترى وايد وايد وايد مشوق وايد ملهم. وأكيد نحن المستمعين اليوم جبنا فاطمة الزهراء الفارسية ونشكرها كل الشكر إنها هي تقبلت طبعا وقبلت دعوتنا للمجيء إلى برنامج توا الناس لنقل تجربتها كرائدة أعمال لكم مستمعينا والاستفادة أكيد من خبراتها وأيضا التعرف إلى ما يمكن الوصول إليه من العزيمة والإصرار والتحدي ومواجهة الصعوبات. انتظرونا بعد الفاصل راجع لكم.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدا المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 ل 8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحباء، ونرحب فيكم وفي كل من انضم إلينا في الدقائق الماضية لبرنامج تو الناس في إذاعة الشبيبة، وأكيد متواصلين معاكم ونستقبل مكالماتكم عفوا واتصالاتكم على 24990000.
1: وأكيد متابعينا الأحباء نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي في منصة اليوتيوب وكذلك أيضا منصة إكس. نرحب بكم أكيد اللي يستمعونا على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وكذلك أيضا في محافظة ظفار على 98.5. وأكيد أيضا نرحب بالمستمعين والمتابعين اللي يتابعونا هنا على منصاتنا أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس.
0: إذن مستمعينا مثل ما وعدناكم قبل الفاصل إن راح ننطلق مباشرة إلى ضيفة برنامج تو الناس اليوم الأحد. أكيد معنا رائدة الأعمال فاطمة الزهراء الفارسي اللي أكيد هي شابة طموحة جمعت بين الإبداع والعمل مستمعينا وبين الفن والمالية، ومن منا ما يحتاج استشارة مالية في هالزمان. وأكيد بدأت رحلتها من قاعات الدراسة في كلية الخليج حيث تخرجت بدرجة دبلوم مع مرتبة الشرف في تخصص المحاسبة المالية كذلك إن الأرقام والأعمال يمكن أن تلتقي أكيد بالفن والإبداع مستمعينا، وهذا ما أثبتته فاطمة الزهراء في قصة نجاح واحدة راح أكيد بإذن الله تعالى نتناولها اليوم معاكم عبر إذاعة الشبيبة.
1: مستمعينا، فاطمة ما انتظرت الفرصة بل صنعتها بنفسها، فخاضت تجارب متعددة في عالم السوشيال ميديا والإذاعة والفنون وريادة الأعمال، مؤمنة بأن الإنسان لا يكتشف نفسه إلا من خلال التجربة. ولكن الأجمل في قصتها مستمعين أنها وجدت موهبتها الحقيقية في يدها الرسم والابتكار وصناعة الأشياء. كانت بوابتها لعالم الإبداع والتميز، حيث بدأت بتصميم وصناعة قطع خزفية فريدة باستخدام الإسمنت.
0: إذن رائدة الأعمال نرحب فيش ويا مرحبا فيش في برنامج تو الناس.
2: طبعا انا جدا سعيده بهذه الفرصه اللي اتحتوها لي اني اطلع على معاكم. يعني
0: احنا نشكرك على قبولك لدعوتنا لك.
2: شكرا جزيلا. اول شيء انا انسانه اؤمن ان النجاح ما يجي صدفه، يجي بصنع الفرص. يعني صحيح. انا انسانه طموحه اعترف. جميل. أحب أبدع، أحب أستغل كل فرصة تجي علي عندي. قريبة جدا من الناس، أحب جدا التعامل مع الناس، وهذه كانت بدايتي. يعني مؤتمرات، إيفنتات، كنت أحب أني أعملهم.
0: بصفتك مين لما تشاركك أنت؟
2: بصراحة بكل صراحة.
0: أيوة. يعني هاي النباهة هي صراحة هنا مرة. ما أنا غير صراحة
1: ولا نبي
0: على قولت أنت تبغى الصراحة راحة.
2: صحيح والله. ما كنت أحب أني أكون تابعة لحد، أحب أني أتميز بشيء بروحي. يعني الشيء اللي أتميز فيه أنا اللي أكون صانعت إنه. ولكن أنا أتكلم ليش في مجال اللي أنا ابتديت فيه. أنزين. فبديت مثلا بالمؤتمرات، عملت عدة معارض شاركت فيهن. كنت حابة أني أطلع وأطلع الناس من حولي أيضا.
0: يا سلام.
2: فكل اللي اشتغلت فيه كانوا معاي رائدات أعمال أيضا، عمانيات. كانوا معاي أسر منتجة. كنت أساعدهم بأنهم يطلعوا وأنا أطلع معاهم. هذه كانت بدايتي.
0: يعني فاطمة، عشان أفهم، فاطمة الزهراء، لازم أقول فاطمة الزهراء؟
2: لا خذي راحتش، حتى الزهراء.
0: شوي إحنا نواجه صعوبات في الأسماء المركبة.
2: لا عادي خذي.
0: لكن على فكرة هي من أحلى الأسماء أمانة، فاطمة الزهراء.
2: أشكرك.
0: إنزين فاطمة، أنا عشان أفهم الموضوع، إنه كان كنتي أنت عندك مثلا مختلف الفئات أو الأعمال المختلفة، البزنس المختلف، وانت تكوني معاهم كايش، كمثلا منظمه لهم، مساعده لهم للطلوع في هذه المؤتمرات، في هذه المعارض، او ايش بالضبط؟ كيف كنتي دورش معاهم؟
2: كنت اول شيء مساعده لهم. انا ابتديت بصراحه من الفرق الخيريه، الفرق اللي مثلا الفرق الشبابيه.
0: يا سلام.
2: هذه الفرق اللي هي طلعتني انا. جميل. ابتديت فيها. فكنت أدخلها. هم كانوا يعني أذكر الأستاذة منى الناصري هي اللي أعطتني مثلا الفرص وأتاحت لي أيضا المجال أني أنا أدخل في هذا العالم، هي اللي شجعتني. وبعدها دخلت في فريق آخر مع أستاذة هند الفارسي، هي أيضا نفس الشيء دعمتني، هي اللي شافت أنه في حاجات أنا أقدر أني أقدمها. جميل. أيضا نفس الشيء دعمتني فيهن. فمن هذا الزاوية أو من هذا المجتمع اللي دخلته اللي هو الفرق، أنا قدرت أني أبني اللي ما وصلت
0: مهارات
2: إليه.
0: فاطمة الزهراء مهاراتها ما شاء الله، يعني حرفيا هو التجربة أكثر مثل ما نقول دليل على أنك أنت توصل للشيء اللي تريده، وخوضك تجارب المختلفة أكيد نفس الشيء.
1: فاطمة الزهراء وأنوار، بس نطلع لفاصل قصير، فاصل إعلاني، وبعدها إن شاء الله مستكملين بإذن الله تعالى.
2: الله.
1: إن شاء الله هي خلاص تعودت، هي إذاعة كانت نفس الشيء وتعودت على هذا الإعلانات وكذا.
0: تمام بإذن الله.
1: بس مستمعين نطلع لإعلان قصير وإن شاء الله راجعين لكم.
2: أشكرك.
3: عيش حياتك وخليك شبابي.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: إذن رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، وإحنا أكيد مع ضيفتنا ضيفة تو الناس رائدة الأعمال فاطمة الزهراء الفارسي. ولكن قبل أن أروح لرائدة الأعمال وضيفة تو الناس فاطمة الزهراء، معنا اتصال على 2499-0000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا حي الله،
0: مساك الله بالخير.
1: مرحبا بعيد الأخوي أنوار، كيف حالكم؟ طيبون
2: الحمد لله بخير وعافية. شخبارك انت؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله.
1: إلا الحرارة، ترى الحرارة
2: عام أيوة العام سعيد عامة.
0: وبكرة وبكرة حتى تشير الأرصاد، احنا مثل ما ذكرنا العام سعيد على أن ارتفاع في درجات الحرارة ممكن توصل لـ50، فالله يسلم الجميع إن شاء الله تعالى.
1: آمين.
0: وعلينا أيضا اتباع نشرات الأخبار والنشرات النشرات الجوية كذا.
1: أكيد.
2: أنا عادم بنا بقول لك عام سعيد، أخبار الرطب وعلوم الرطب.
1: والله رطب لا ما صار رطب شيء.
2: الحمد لله.
1: موجود.
2: الحمد لله بالعافية عليكم. بالعافية
1: جميعا إن شاء الله. يا مرحبا.
0: الله يحفظك ويسعدك العام سعيد.
1: ها نعم.
0: جيبنا علومك.
1: نعم.
0: ما شيء علوم؟
1: والله كل ما يكون قرية الطوية ما شيء علوم أبدا. علوم تسر الحمد لله. خاطر الحمد لله.
2: الحمد لله. عساكم دوم يا رب.
1: كلنا ما نشكي بس.
0: إن شاء الله دائما. دائما
2: إن شاء الله. جميعا
1: إن شاء الله. جميعا.
2: دوم الخير. الله يخليك يا رب ويسعدك يا العام سعيد.
1: نعم
2: الله يحييك. ساعدنا بسمع صوتك العام سعيد.
1: وانا كثيرا سعيد يعني.
2: الله يحفظك يا رب.
1: يقول يا بايع الصبر لا تشفق على الشاري، فدرهم الصبر يسوى 1000 دينار.
2: الله عليك.
0: فدرهم الصبر
1: يشفي جرح صاحبه، ولا حوى مثله حانوت عطاري.
2: الله عليك.
1: هذا الذي تحمد الاحزان جرعته، كبارد الماء يطفي حدة النار.
2: يا سلام.
1: ويحفظ القلب باكم في سلامته، حتى يبدل إعسارا بإيسار. إن السلامة كنز خير كله، منه تقوم من مال بألف، منه أفضل عن 1000 دينار.
0: الله. هذه الكلمة.
1: يا مرحبا.
0: العام سعيد.
1: سلم على ضيفتكم. سلم عليها فاطمة.
2: واصل.
0: فاطمة سلم عليه العام سعيد.
3: أهلا وسهلا فيك العام سعيد. أشرفنا بصراحة على هذا اللقاء.
1: الحمد لله. حياكم الله.
2: الله يحييك العام سعيد.
1: شرفنا.
0: كنت بغى أقول له شيء. كنت أريد أقول لك شيء العام سعيد.
1: نعم. طبعا.
0: أنت لما قلت درهم الصبر خير من كم؟
2: من 1000 دينار.
1: إيه.
0: درهم الصبر خير من 1000 دينار.
1: يمكن كذا.
0: يا سلام. هذا موضوع حلقتنا اليوم. احنا موضوع حلقتنا الناس اللي صبوره اللي ما تستعجل. فانت قمتها ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا رب العام سعيد.
1: اكيد صحيح.
2: الله عليك.
1: العجله طبعا العجله من الشيطان
0: ومن الندامة. نعم نعم.
1: العجله في مواضع تكون محموده،
2: صحيح.
1: في مواضع لا ما ما زينة. ما
2: صحيح. ممكن تخلي الواحد يخسر أشياء كثيرة قيمة.
1: أكيد فعلا. صحيح.
0: جزاك الله الخير عم سعيد.
1: نعم.
0: جزاك الله الخير.
1: لم تصبري فتصبري، وتذكري إنا خلقنا في كبد، والخلد في الفردوس لا أمد له، والكرب في دار الفناء له إلى الأبد.
2: إلى
1: الأبد. الإنسان في الدنيا لازم تكون مشاق وهكذا.
0: صحيح.
1: وأحسنتم. أنا يمكن طولت عليكم.
2: لا بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: عندكم لقاء وعندكم هذا.
2: يعطيك العافية.
0: أحسنت عم سعيد.
1: وأنا بس يعني مجرد أسلم عليكم كالعادة يعني.
0: واصل. جزاك الله الخير عم سعيد. أحسنت الغالي. أحسنت
1: يا عيد. أحسنت يا أنوار.
2: في أمان
0: الله. في أمان الله. أحسنت. في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: العام سعيد. يقول
0: لازم ترانا فاطمة
3: مدرسة. والله مدرسة نتعلم منها.
0: احنا نشوف هذا كذا يعني برنامج تو الناس التواصل فيه صغار الكبار والشباب.
3: ما شاء الله.
0: فاحنا دائما ناخذ من الكبار، فاحنا مجرد ما اشوف رقمه ما فوت هالمكالمة.
3: اكيد طبعا.
2: صحيح. اكيد. لا بتعرفي فاطمة دائما يقول انا مجرد اسلم عليك، والحين يقول كالعادة. اسمنها العادة عم سعيد. احنا مرة نستغنى عنها.
0: صحيح.
2: العادة نبغاها كل يوم.
3: الله يطول بعمره يا رب العالمين.
2: امين يا رب.
0: امين. اذا مستمعينا نرجع للحديث طبعا ولقانا مع فاطمة الزهراء رائدة أعمال. فاطمة أنت تكلمت عن البدايات، لو ما أعرف أنوار كان انت سالتيها سؤال قبل ان نطلع فاصل.
2: والله تكلمنا انا وفاطمه عن البدايات وكيف انها هي بدات البزنس وكيف بدات خلينا نقول كيف بدات تتكون شخصيه فاطمه للدخول في البزنس، بس ما دخلنا بدايات البزنس.
0: زين الحين من هنا من دخولنا طبعا في موضوع البزنس وكذا، انا قبل اجي اذاعه شبيبه للامانه مريت عندها، مريت مشروعها، المشروع اللي انا اتفاجأت هي كانت تقول لي انا عندي مشروع. انا متاكد انه فاطمه طبعا تخرجها يمكن السنه الماضيه،
3: لا هذه السنه المفروض كانت تكون بعد شهر 4
0: بعد نقول السنه الماضيه. ايوه بعد ما شاء الله ما شاء الله، ترى انا اقول لك
3: الله يحفظك
0: اني اقول انه السنه الماضيه وهو طلع هذه السنه.
3: أيوة
0: فما شاء الله
3: انا
0: دخلت المشروع عندها، ففعلا يعني طموح شابه عمانيه احنا نفتخر حقيقة.
2: صحيح.
0: فأنا واصل البرنامج هنا فأقول أنا إيش بنخلي أنا وأنوار وإيش بنقول يعني ما شاء الله. فاللي استوقفني اللي هو المطعم، اسم المطعم
3: تكبوان
0: لانش. هذه
3: تكبوان لانش،
2: هذه حركات الناس اللي ما يحبوا التشاينا فود صح؟
0: ايوه
2: عرفوا الحركات.
0: بس تخبرين عن قصة هذا الاسم فاطمة.
3: اول شيء خليني اقول لكم
0: المشروع ايضا،
3: اول شيء خليني اقول لكم ان المشروع هذا مشروع عائلي، انا ووالدي
0: الله يحفظكم يا رب،
3: وشخص كذلك معانا جدا عزيز علينا
0: الله يحفظكم.
3: احنا ابتدينا هذا المشروع.
0: يمين
3: بدايتنا كانت قبل 3 سنوات، وعلى طاري الذكرى يعني على الشهر الجاي إن شاء الله راح نكمل 3 سنوات.
2: ما شاء الله ما شاء الله جميل.
3: إنزين إحنا من حبنا في ال في في القالية الفلبينية الآسيوية، أنا بتكلم عن آسيا، قررنا إنه نتميز معاهم بشيء
2: جميل.
3: فلما جينا نختار الاسم اخترنا تاكبوآن لونش في البداية. تاكبوآن
0: أيوة.
3: في البداية تاكبوآن كانت بروحها. إنزين وش يعني تاكبوآن بالإنجليزي؟ معناتها الميتينج بليس، بالعربي نقطة لقاء.
2: حلو.
3: فكانت نقطة لقاء للقالية الأسيوية. وحتى في بداية افتتاحنا لهذا المكان كان معانا السفير السابق، السفير الفلبيني السابق. فهو اللي يفتتح معانا المكان وجدا عجبه إلى الآن. وعاد احنا نقلنا الاسم من تاكبوآن لون، من تاكبوآن بروحه الى تاكبوآن لونش. ليش؟ لونش بمعنى كلمه لوكس، فاخر. انزين الشيء الفاخر. فحتى ناس من السفاره يجيوا عندنا السفاره الفلبينيه، وطبعا ما بس للقاليه الاسيويه، بالعكس كثير من العمانيين يجيونا، واحنا عندنا تميزنا بيوم، يوم الجمعه. فانا أدعوكم إنكم تجي يوم الجمعة عشان تشوفوا هذا المكان.
2: إيش يوم الجمعة؟ إيش يصير فيها؟
3: أنتوا فقط تعالوا كأنكم سافرين عندهم.
2: يا سلام.
3: تعيشوا أجواءهم.
0: فعلاً جميل. أنا أقولك لما دخلت المطعم كذا الوضع كأنك داخلة في الغابات المطيرة الاستوائية. تحصلي هنا المطعم، تحصلي مثلاً اللي هي على فكرة في مشتل أيضاً، مشتل اسمه الحزم ستان.
3: هو عبارة المكان عن سوق آسيوي. إحنا جمعنا بين أكلهم، جمعنا بين منتجاتهم، سواء الأكل اللي يطبخوه دائما، بهاراتهم، نودلز مالهم وإلى آخره.
2: سبقتيني
3: النودلز
2: سوشي.
3: انزين هذا كله موجود.
2: انا اتاكد المستمعين من الاشياء اللي احبها عشان اروح قاصده مقصده
0: من خلص من البرنامج
2: باذن الله. ليش لا؟ عشان هناك شكل اليوم.
3: فانت داخله اصلا اول شيء بيجيش المطعم، بحيث اذا ما فيش بار بتاكلي من المطعم، وبعدها بتدخلي على منتجاتهم، منتجات التجميل والى اخره، وبعدها بتدخلي شويه بتلاقي السوبر ماركت اللي فيه منتجات فلبينيه، نودلز والى اخره اللي ما مطبوخ تقدري تعملي اي وقت. وبعدها عاد بتدخلي على المشتل، نفس الشيء في مشتل. هم عندهم جدا جدا يحبوا الزراعه، وحتى لو جبتي لهم نبته اكيد اكيد معاهم قصه فيها.
2: حلو. صحيح.
3: يعني في بعض النباتات عندهم قصة، ليش هذه النبتة مميزة عندهم وإلى آخرة، فهمتني؟ مثل اللاكي بامبو وإلى آخرة. فهو سوق متكامل، سوق آسيوي متكامل في كل شيء.
2: وش الأقرب لفاطمة الزهراء من هذا السوق؟
3: المشتل.
2: لا أنا وهي تتكلم عن المشتل حسيت بالفايب الحب ها للمشتل. الحين على بدخل ديب، بدخل زيادة. إيش أكثر نبتة هناك تحبيها وتحسيها تحكي عن قصة معينة؟
3: شوفي كل النباتات جميلة. كل النباتات جميلة يعني بصراحة. أنا والدي جدا جدا جدا هو اللي أول شيء حببني في ذا المجال. والدي مزارع، هو اللي علمني الإسمنت، هو اللي علمني كل شيء. طبعا هو اللي بدأ، يعني أنا جدا فخورة في والدي بصراحة.
0: الله يحفظه إن شاء الله. أكبر تحية له.
3: فوالدي هو اللي أول شيء شفته كيف لما يحب يهرب من ضغوطاته أو أنه ينفرد عنده مزرعة يروح عندها هناك عادي تهندس في الزراعة.
0: إنزين.
3: فأنا من هنا عاد حبيت المشتل.
0: الزهراء الحديد وشجر، والحديث أيضا عن الوالد، وأيضا يعني وين يتجه الوالدة وفاطمة تتبعه، فاطمة تتبعه للراحة من أجل أيضا الابتكار، من أجل أيضا نقول الاستمتاع بالشيء المقدم، لكن بعد الفترة الدينية لأذان المغرب
3: إن شاء الله.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.
4: مستمعينا، مستمرين في حديثنا عن ريادة الأعمال وعن الفرص اللي نحن دائما نستغلها، وإذا استغليناها راح أكيد ينتظرنا إنجاز كبير ونجاح كبير. اليوم مستمعينا نحن أكيد راح نكون بإذن الله تعالى معاكم، ننقل لكم تجربة ناجحة، ولكن راح نطلع لفاصل قصير جدا وراجع لكم.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: إذن مستمعين، نستكمل حديثنا مع فاطمة الزهراء الفارسي رائدة أعمال، وأكيد راح نتعرف أكثر لمختلف الأعمال اللي هي حاليا مهتمة فيهم. طبعا تكلمنا عن المطعم وتكلمنا عن المشتل وتكلمنا أيضا عن أكيد
3: الأشياء الخزفية اللي تعملهم كذا والكافيه.
2: إيه،
3: احنا ما وصلنا للأشياء الخزفية؟
2: لا، بعد ما وصلنا.
3: نريد نتعلم كيف نعمل
2: الخزف. على فكرة فاطمة الظاهر أنه أكثر شيء يعيد، غريبة يا أخي،
3: يركز
2: على الأشياء الخزفية أكثر عن الأكل.
3: بمركز على الكافي.
2: والله أنا والله الحين فيني طعم النودلز في لساني كله منه. الله يعطيك. ضروري ضروري إن شاء الله بإذن الله راح أكيد ندعم دائما نحن المشاريع العمانية، وراح نكون إن شاء الله بإذن الله تعالى من أحد الزبائن
4: إن شاء الله. في انتظاركم أكيد.
3: زين، كنتي خبرتين عن الوالد. الوالد إيش ألهمك فاطمة؟
4: أنا أصنع الوالد.
3: جميلة.
4: شوفوا، يعني أنا طبعا قبل أن أطلع هنا ما كان في ما محضرة كلام غير أنه أنا أشكر الوالد، لكن الحين وأنا جالسة هنا انتبهت أنه أنا أصلا واصلة في هذا المقعد بفضل الوالد.
3: نعم.
4: هو اللي شجعني، هو اللي فتح لي المساحة، هو اللي أعطاني الثقة، هو اللي يعني عطاني انه انا عارفة انه البنت او الولد السمعة هي راس المال سواء في البزنس او في الحياة، ولكن هو عطاني انه انا واثق فيش انطلقي.
3: الله.
4: فمن هنا انا تعلمت واجد اشياء، تعلمت كيف اوازن في الاشياء، تعلمت كيف انه منه هو.
2: جميل.
3: أنا ملاحظ حتى إدارتك وأنت في المشروع، أنا في لما ذكرت أنه أنا وصلت هنا قبل أيوة الإذاعة. أيوة. شفت إدارتك للمشروع للموظفين اللي عندك، كيف تتعاملي معهم، كيف كذا، هل من نفسك كذا ولا من الوالد أيضا؟
4: طبعا الأدب ترى مأدبين مية ونحن صغار. فهذا جانب من الأدب، يعني إن نحن ما نتطاول على أي حد ما دوننا. نعم. أو يعني مثل ما نحترم الأكبر نحترم الأصغر.
3: أيوة.
4: ونحترم اللي من غير
3: جنسيتنا، يعني من جنسيات ثانية. نعم. أيوة.
4: فنحن في النهاية يعني أول شيء والديننا علمونا الدين، فالدين يقولنا إنه المعاملة أنت ما تتعامل معي ومع غيري، أنت تتعامل مع ربك. صحيح. فأنت كيف تتعامل مع ربك؟
3: نعم.
4: تتعامل على أساس الطيب، على أساس السنة، فهذه أساس التربية يعني.
2: نعم. جميل جميل. ونحن ولما نتكلم عن إدارة فاطمة الزهراء طبعا لكل هذه لمختلف المشاريع، المشتل إدارته غير عن إدارة الكافيه.
4: صحيح.
2: غير عن إدارة خلنا نقول المطعم.
4: صحيح.
2: بالتالي كيف فاطمة تقسم أو إيش اللي ساعدها غير توجيه الوالد الله يحفظه، إيش اللي ساعدك لتوصل للشيء للمرحلة اللي أنت وصلت لها؟
4: هو أول خطوة كانت أنك تتحملي مسؤولية، تحمل مسؤولية.
2: أيوة.
4: لأن الإدارة عبارة عن مسؤولية.
2: صحيح.
4: أنت قدرتي أنك تمسكي زمام الأمور في الإدارة، أمور صارت طيبة، وبعدها عاد المتابعة اليومية، وبعدها عاد إنك تتخذ القرارات الصح في الوقت الصح.
2: صحيح.
4: ما في مجال إنه تاخذي فترة طويلة علي ما تقولي أعمل كذا وأفعل كذا. ليش؟ لأنه علشان اللي قدامش يعني هذا في النهاية نفس الشيء أسلوب تعامل، إنش تخلي اللي قدامش يوثق فيش، يوثق في إنه أنا بطالع طريق مع شريكة. طريق ترى نفس الشيء الشركات عبارة عن شراكة،
2: صحيح.
4: فأنا كيف أبين لهم إني أنا في أتحمل المسؤولية عن طريق إني أنا أتحمل يعني إني أنا أكون معاهم شريكة في الإدارة بتحمل المسؤولية هذه اللي أكيد. هم عطوني إياها
2: بالقرار اللي أتخذه.
4: ثاني شيء كيف أثبت عمري وأنا في هذا السن؟
2: جميل.
4: كيف أثبت عمري وأنا في هذا السن إني أنا قادرة على تحمل هذه المسؤولية، وخصوصا مع فرط الحركة اللي عندي.
2: أيوة. إذا فاطمة الزهراء تعاني من فرط الحركة.
4: بالضبط. أنا يعني جدا حتى في المدرسة كيف أقولكم؟
3: الحين أنت ما تحمل جالسة معانا في الاستوديو.
4: شايف
2: ولا تحرك يمين ويسار عادي.
3: كيف الوضع معي؟
4: بصراحة يعني بصراحة يعني هذه مشكلة. هاي المشكلة تخلي الواحد يكون متشتت، يكون ما منتبه في مكان واحد، يكون عنده أكثر من شيء يريد يسويه، ولكن كيف أقدر أني أوصل؟ لازم أني أستحمل وأضبط نفسي وأعصابي وأضبط كل أموري علشان أنا أوصل لي الشيء اللي أنا أريده.
3: أكيد.
4: حلو؟
2: أنا بمسك شوي في هاي النقطة فاطمة الزهراء بما أن ذكرنا هالنقطة، لأنه نقطة وايد مهمة.
4: صحيح.
2: وللأمهات أيضا هذه الكلمة تطلع من فاطمة الزهراء لكم أمهاتنا، أحيانا هم يعاملوا هالموضوع اللي هو فرط الحركة كأنه عائق من نجاح أبنائهم، ويربوا الطفل على هالأساس فاطمة،
3: فيقولوا خلاص يعني معطينه العذر،
2: معطين العذر أو نفس الشيء ما يساعده إنه هو ينجز، إنه هو يكون علم في هذا المجتمع، سبب في نجاح وتقدم المجتمع. أنا طبعا انصدمت لما قلتي فرط الحركة عندك، ومثل ما قلتي أحد الأعراض أو التحديات مع اللي يعانوا من فرط الحركة التشتت. أنت استخدمت التشتت اللي عندك بطريقة إيجابية. عندي أكثر من بزنس أعرف كيف أوجهه وكيف إني أنا أشتغل عليه. كيف وصلتي لهالمرحلة؟ إيش الأشياء؟ إيش يعني كيف تعاملت مع هالموضوع؟ أعطينا نصائح للأمهات كيف ممكن يتعاملوا، أهلك كيف تعاملوا مع الموضوع، وأنت أيضا من جهتك بعد ما كبرتي وعرفتي واستوعبتي كيف تعاملتي مع الموضوع؟
4: كيف تعاملت مع الموضوع؟ أول شيء كإنسانة كبيرة وواعية أنا لازم أفهم إيش أنا سبب مثلا تأخري في الدراسة. أنا سنة من السنوات في الكلية تراني سقطت في فصل، ما خبرت الأهل.
3: هذا علمك شيء أكيد.
4: أي فسبب سقوطي أني أنا كنت مشتتة في أكثر من شيء، كنت أريد أسوي كذا وأريد أعمل كذا، وخصوصا أنها كانت أول سنة في الكلية، فكانت قدامي مجالات كثير أني أنا أدخلهن وأني أنا ألعب فيهن. ولكن الشيء اللي لما خلاص رسبت شفت انه اوي قلسي مع نفسي شو في نفس ايش الشيء اللي خلاش تنزلي. فشفت اني انا عندي فرط حركة، فرط تشتت انتباه، انا عندي تشتت انتباه. انا ما اقدر اركز في شيء. وعلى فكرة اليوم انا ووالدي متنازعين في ذا منازعيني في ذا الموضوع انه مسكي ورقة وقلم كتبي اللي عليش، كتبي اللي تسوي. دائما هذه النقطة
3: زين.
4: ف من الأساسيات يعني أول شيء إنك تفهم نفسك أنا ليش عندي هالشيء، وبعدها عاد تبدأ تعالجها. من أهم الأسباب الأشياء اللي تقدر إنك تعالجها فيهن تمسك ورقة وقلم وتكتب. لازم تكتب.
3: لازم.
4: ليش؟ لأنه
3: هذا يرجعك للتركيز.
4: أيوة ذاكرتك تخونك.
3: أيوة.
4: فعلى طول أنت تكون عارف أنت إيش الخطوة الجاية.
2: محدد
4: مسؤولياتك، محدد مهامك، محدد مهام عملك وإلى آخره. فمن هنا أنت تقدر أنك تستمر. جميل. وتقدر أنك تبدع. وعلى فكرة الأمهات اللي عندهم أولاد وشوفوا فيهم تشتت حركة وإلى آخره، أنا ما بتكلم عن الدراسة لأنه يعني أوكي هو بيسقط في هذا الجانب، ولكن ترى معظم الناس اللي وصلوا عندهم تشتت وفرط حركة. ليش؟ يعني في كثير في سباح ماهر عنده هالشيء، في عالم رياضيات أعتقد
3: صحيح
4: عنده هالشيء، في كثير من العلماء طلعوا عندهم هالشيء. ليش؟ لأن هذه عبارة عن طاقة. هذه الطاقة أول ما تعرف كيف تخليها تسري
3: يعني هي في المسار الصحيح
4: أول ما تعرف كيف توجهها
2: صح
4: هذا الطاقة تبدع معك.
2: يا سلام
3: بالفعل.
4: فمن هذا الأساس يعني
2: ونحن نشوف النتاج طبعا عن فاطمة زهراء.
3: زين احنا بتكلمنا عن مشاريعك طبعا عن المطعم الكافيه وكذلك أيضا بالنسبة للمشتل ما يخص الإذاعة والفنون والسوشيال ميديا كل تجربة إيش تعلمت منها فاطمة؟
4: طبعا كل تجربة تخليك تتعلم شيء جديد. أنا أحب أتعلم بصراحة وهذا الشيء خلاني أني أدخل فيه أكثر من مجال خلاني أدخل في أشياء واجد. طبعا أنا بصراحة دخلت حتى من وأنا في مقاعد الدراسة سواء في الكلية يعني دخلت أكثر من شركة اتدرب فيها وفي بعض الشركات تدربت فيهن أصلا في مواقع أنا ما تخص دراستي ولا تخصني. أنا دراستي المالية مثلا المحاسبة والمالية.
3: بس زي ليش دخلتيهم دائما أنه ما عارف أنه فاطمة أنه ما راح تستفيده والتجربة هذه ما راح تثري؟
4: لا لا لا لا ما في تجربة ما تثري ما في تجربة ما تقدر أنك تستفيد
3: ما انتقلت بين شوية أنه أنا داخلة كذا.
4: أيوة داخلة كذا داخلة أنا أتعلم داخلة أعرف هذه كيف تسير أو كيف يعني
3: حب المعرفة يعني.
4: أيوة أنا واجد أحب أتعلم أنا واجد أحب أشوف هذه إيش وكيف تصير. على فكرة حتى في البزنس يعني علشان أنت تبني بزنس لازم تعرف أساسه
2: صحيح
4: يعني لازم تعرف إدارته كيف بدايته
2: صحيح
4: كيف أنك أنت تعمل واحد اثنين علشان توصل لعشرة
3: صحيح
4: فاهمني كذا يعني
2: صحيح.
4: هذا الشيء اللي يخليك أنك تدخل تتعلم هنا وهنا وهنا وعلى فكرة كل مجال يكمل الثاني كل مجال يكمل الثاني
3: صحيح
4: التسويق يكمل المالي المالي يتكمل المعرف إيش الإدارة الإدارة تكمل كل حاجة تكمل حاجة
2: بالضبط.
4: يعني ما في حاجة متفردة
2: أبدا مستقلة كذا لا
4: أيوة.
2: هم كلهم مرتبطين بعض
4: بالضبط.
2: صحيح بالضبط ومن أجل النجاح لما تربطهم كلهم مع بعض نقول في النهاية تجي قصة النجاح
4: بالضبط.
2: والحين عاد ندخل مباشرة على الشيء اللي عيد حطونا في باله الطابور
3: الخزف
2: الخزف
3: أنا أفتح المشروع يعني
2: ما عارف هذا كيف دخل هذا كيف دخل خبرينا كيف دخل هالموضوع
4: شوف أستاذ عيد
2: بس يعني خلاص
3: قصدك يعني بس ليش
2: أنا ما شوف
4: لا أنت موجودة بس هو لأن السؤال جا من عنده لا على عيني وعلى راسي
2: الله يخليه شارب
4: كل إنسان أنا مؤمنة أيضا إنه كل إنسان الله عطاه مثل ما هو قال ملكة كل إنسان الله عطاه ملكة في يده كل إنسان الله عطاه ملكة في إذنه كل إنسان الله عطاه ملكة حتى يشم فيها في ناس تعرف ترسم في ناس الغنى عندها في ناس عندها الصناعة في ناس عندهم الخزفيات في ناس عندهم واجد أشياء كل شخص الله عطاه مثل ما خبرتش ملكة عاد هذه الملكة كيف يديرها كيف يخلي هذه الملكة تستوي مصدر رزقه هذا هو الكيف كيف يعني كيف أنا أعمل من هذا الشيء شيء فهمتني فأنا أحب الزراعة مثلا دخلت عالم الزراعة شفت أنه هالشيء أنا بإمكاني أني أتعلم فيه وأعلم فيه فبالعكس أنا هذا الشيء صار مصدر رزقي ليش كل إنسان لو يهتم باللي يحبه ما كان لقى لشغل ليش؟ لأنه المعرفة وحدها عبارة عن
2: مصدر دخل
4: مصدر دخل
2: صحيح
4: المعلومة عبارة عن مصدر دخل دائما والدي يقول لي أنه المعلومة فلوس
2: بالضبط
3: صحيح
4: فأنت مدام إن عندك حاجة ممكن أنك تعملها ليش؟ ما تشتغل فيها بالعكس حتى لو أنت كنت موظف أو كنت تشتغل لو تضيفها إلى عملك بالعكس أنت بتبدع فيها صح. ويمكن بتخلي عملك علشان تهتم فيها
2: بالضبط.
4: لأن هي بتجيب لك
2: أضعاف
4: المضاعفة اللي يجيب لك هي عملك
2: صح.
4: فاختار مهنة
2: تحبها
4: تجيب لك الصحة وأنت فرحان والمال وأنت فرحان أنك تسويها
2: الله عليك يا كذا. سلام يا سلام ما ضروري تنتظر العمل مستمعنا ما ضروري مثل ما قالت فاطمة الزهراء بإمكانكم إنكم تكون عندكم موهبة معينة رب العالمين رزقكم إياها بإمكانكم هي اللي تكون وظيفتكم
4: وهذا الشيء نفس الشيء علمني يا والدي والدي قال لي إنه ليش تخلي في حد فوق راسك ليش ما تكوني أنت اللي ماسكة
3: ديري ديري الوضع نفسش. مشروع ديري نفسك
4: ايوه ديري نفسك من هنا انت ما في حد فوق راسك تقدر تطلعي الوقت اللي تريدي ومن هنا انت فاتحه ليش باب رزق انت ليش تريدي حد فوق راسك ليش الواحد ما يصبر 3 سنوات علشان يقوي عمره ويصبر 20 سنة و40 سنة ينتظر التقاعد ترى من هنا بالإمكان أنك تتقاعد ومن هنا بإمكانك أنك تتقاعد
2: صحيح صحيح أكيد
3: زين وين الورشة الخاصة بعمل الخزفيات هذه
4: في البيت
3: في البيت عندكم مكان خاص
4: في البيت
3: بنفسك تشتغل عليه
4: أنا والدي
3: أيوة
4: أنا والدي وأحيانا كثيرة والدي والدي هو اللي يشتغل عليهن احنا عندنا ورشة صغيرة في البيت اللي هو الحوش
3: أيوة.
4: استغلينا هالمكان خصوصا فترة كورونا ترى فترة كورونا كورونا طلعت بلاوي
3: طلعت
4: واحد الناس طلعت بلاوي كورونا وجلسة البيت خلت اللي ما يشتغل يشتغل
3: صحيح.
4: خلت اللي ما يسوي شيء وكسنان يشتغل ف ورشتنا في البيت كانت
3: ورشتكم في البيت
4: أيوة.
3: كم تاخذ عليك مثلا القطعه الخزفيه اللي تعمليها انا ايضا صورت اخذت صور تراني هذا الحين بدنا نستعرضها في طبعا اللي يتابعونا على منصه الشبيبه اف ام في اليوتيوب وايضا منصه اكس بدنا استعرضنا هذه كل هذه الاشياء انوار من صنع
2: يا سلام
4: ما من صنعي انا وبس انا أيوة. والدي زين هذه القطع تقريبا تاخذ اسبوع
3: يعني
4: الى اسبوعين
3: عندك طولة بال
4: طبعا لازم طولة بال وصبر الاعمال اليدويه يحتاج لها صبر كثير
3: تبيعوهم
4: ايوه
3: في للبيع
4: ايوه
2: جميل
4: بس طبعا بالحجز خلاص
3: أكيد.
4: اللي يريد شيء يحجز
3: هذه مستمعي الكرام مثل ما موضح طبعا شكرا لبدر مخرجنا المري اللي استعرضنا بعض القطع الخزفيه اللي عملوها فاطمة زهراء وأيضا والدها الكريم يحتاجنا زيارة لهذا
2: لا ضروري يحتاج بس أنا صراحة بزور المطعم أول
3: هناك
2: واقف
3: النودلز ولا إيش
4: النودلز
2: تك بوان
3: تك بوان
2: شوف حتى حفظت الاسم حفظت الاسم من كثر ما أنا خاطري في الأكل الأسوي
4: أهلا وسهلا فيكم في أي وقت
2: الله يسلمك يا فاطمة الزهرة طبعا ساعدنا أكيد بوجودك معنا في برنامج جو الناس وللأسف يعني الوقت يداهمنا لكن أنا أحب حرفيا أسمع منك نصيحة كفاطمة رائدة أعمال صغيرة في السن ولكن إنجازها كبير ما شاء الله أثبتت نفسها وأثبتت أن العمر مجرد رقم في وجه الإنجاز وما في عمر معين لنبدأ بالإنجازات الكبيرة ممكن أكيد. تبدأ الإنجاز في أي لحظة من عمرك لما تحصل التوجيه الصحيح والأدوات الصحيحة الكلمة لك لمشاهدي ومتابعي ومستمعي إذاعة الشبيبة برنامج تو الناس
4: لا تنتظر الفرصة اصنعوها لانه طبعا طول ما انتم عايشين في فرص أكيد. ولكن في فرص اذا راحت ما ممكن انها ترجع صحيح ان عوض الله كبير وواسع ولكن اذا ما بديت اليوم متى بتبدا طال عمرك
2: صحيح
4: فابدا ولو ما كان في حيلتك
2: الا ريال
4: ابدا
2: اي والله
4: عق نفسك انطلق. على قولة الدويحي
3: انطلق وقرب يعني قرب
4: بالضبط انطلق وقرب وامورك طيبه وربك بيوفقك ما دام ان انت عندك ايمان بربك
3: والنعم بالله
2: صحيح
3: والنعم بالله احنا ممكن ربما يكون هو هذا السؤال الاخير وختام اللقاء بس فقط للتنويه بالنسبه لمعرض الوظائف اللي راح تشاركي فيه فاطمه خلال يوم الاثنين والثلاثاء بكره وبعد بكره
4: كلية الخليج هي الكلية اللي أنا درست فيها واللي حاليا أنا أعتبر خريجة منها كلية الخليج هي إحدى المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان
3: نوجه لهم كل التحية
4: واللي تركز على تأهيل الطلبة أكاديميا وعلميا وتهيئ لهم الفرص المباشرة بسوق العمل للتدريب وللتوظيف
3: التوظيف نعم.
4: وما يميزها أصلاً اللي يميز الكلية فعلاً هو دعمها للطالب خارج القاعات الدراسية حيث أنها تتيح ليهم المشاركة في المعارض والفعاليات اللي على طول ما الفصل شغالين هم فيها وهذا الشيء اللي يعكس على الطالب أنه يعطي قوة ثقة بنفسه لما يعيش التجربة فهذه كلية الخليج. أنا جدا أيضا استفدت من كوني معاهم طالبة في
2: نعم في هذه الكلية.
4: في هذه الكلية
3: أكيد. إذن معرض بكرة وبعد بكرة
4: راح يكون إن شاء الله
3: طبيعة مشاركتك أيضا
4: معرض التوظيف في كلية الخليج. وطبعا هذا لخريجين الكلية.
3: لخريجين الكلية فقط
4: بالضبط.
3: أيوة.
4: ولكن أيضا مثل ما خبرتكم إنها تتيح الفرص للطلبة للمشاريع الطلابية
3: والمشاريع المنزلية
4: أيوة. رواد الأعمال وإلى آخره بأنهم يعرضوا منتجاتهم. فشرفونا يوم الاثنين والثلاثاء في كلية الخليج
3: بالتوقيت تقريبا يكون الوقت
4: راح يكون من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 5 العصر تقريبا.
2: إذن بإذن الله تعالى فاطمة الزهراء سعدنا كثير بوجودك معنا اليوم.
4: أهلا وسهلا
2: وربي يعطيك الصحة والعافية ونتمنى لك كل التوفيق بإذن الله تعالى في قادم الوقت.
4: أنا جدا سعيدة وأشكركم جدا على هذا اللقاء الجميل.
2: واجب فاطمة.
4: شكرا
2: جزيلا. إذن مستمعينا نحن ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج توي الناس في ساعتنا الثالثة. ساعدنا أكيد بالحوار وأيضا تناول موضوع ريادة الأعمال والمشاريع الشبابية العمانية المتواجدة في سلطنة عمان عبر لسان رائدة الأعمال فاطمة الزهراء الفارسي. ما زلنا متواصلين معاكم ورح نطلع لفاصل قصير وراجع لكم.
0: خليك شبابي
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبابة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس. احنا مواصلين معاكم ساعتنا الثالثة من البرنامج, وصلنا إلى 7:30, وأكيد في انتظار تواصلكم معنا على 2499-00-00, هذا رقم الاتصال, وأكيد لسماع أصواتكم. أيضا نرحب بكل من انضم لمتابعتنا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة هناك في اليوتيوب وأيضا منصات إكس, ونرحب أكيد من موجود معنا ويتابعنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. وسؤال حلقة اليوم يقول,
1: يقول سؤال مستمعي, نحن كثير في حياتنا نمر بمراحل مختلفة, ولكن بعض الأحيان نستعجل لبعض الأمور ونقول ليش ما تصير الحين أفضل, وبعدها بعد ما تصير نقول يا ليتها اتأخرت شوي. يا ترى هل في يوم من الأيام صار لك شيء استعجلت فيه كثير ومن بعد ما صار قلت يا ليته لو تأخر شوي؟
0: وأحيانا نقول إن كلمة يا ريت خلاص
1: ما تعمر بيت
0: فات الفوت, وإذا فات الفوت ما ينفع الصوت.
1: طلعنا ما نروح الجو,
0: طلعنا بحكمة. شوف
1: أقول حتى الحكمة الثانية ما خليتنا أقولها.
0: إيش قول؟
1: ولو قلنا لو ترى لو ما تطير الجو,
0: ما تطير
1: الجو.
0: يا سلام. أبو سبا أسعد الله مساكم كل خير وبركة وسعادة, عيد أهلا وسهلا أنوار وبدر,
1: مرحبا,
0: نمسي عليك بالخير أخوي أبو سبا. وأيضا علي السقري نمسي عليك بالخير أكيد, وأبو سامي أهلا وسهلا وحياك الله الغالي, نرحب بك من المملكة المغربية. ونرحب أيضا بفهم أو نرحب نعم بالرواحي, أهلا وسهلا فيك. نستكمل مستمعي الكرام معاكم الجزء الثاني من ولاية وحكاية. الكثير قال وجاوب على موضوع ولاية وحكاية وقال لنا صحم,
1: أيوة,
0: وحد قال خصب, وحد قال شناص, وحد قال الخابورة. نكمل الجزء الثاني ونشوف من المعلومات إيش اللي راح يعني توضحوا لنا هذه الولاية.
1: إذن الجزء الثاني من ولاية وحكاية نقول فيه مستمعينا إن كانت هذه الولاية ذات موقع مهم ترك التاريخ فيها شواهد كثيرة, هي تضم عدد من القلاع والحصون, من أبرزها حصنها الساحلي الذي يقع داخل النطاق العمراني, يبلغ تقريبا 50 متر طولا و40 متر عرضا, ويحيط به سور وأبراج مربعة ما يعكس أهميتها الإدارية والدفاعية في الماضي.
0: وأكيد مستمعينا من التفاصيل التي تمنح هذه الولاية خصوصيتها أنها جمعت بين الحماية والتجارة والحياة اليومية, الحصن قريب من الساحل, الأسواق قريبة من حركة الناس, الزراعة حاضرة عبر الأفلاق والحمضيات. وقلنا في جزءنا الأول الحديث عن هذه الولاية مستمعينا أن شجرة الليمون أبرز ما يميزها محليا, وأيضا يا شباب لذلك قصتها ليست فقط عن مكان جميل بل عن ولاية استطاعت أن تبني شخصيتها من البحر ومن الأرض ومن الذاكرة العمانية الممتدة أكيد على ساحل الباطنة. ولايتنا مستمعين عرفتوها؟ ها جيهان آخر مرة قالت ولاية صحم, هو أبو سبا الحين يقول ولاية الخابورة. ظهر أن أبو سبا كان ما تابعنا في الجزء الأول لما قلنا هي شمالا تأتيها ولاية طبعا صحار
1: وجنوبا ولاية الخابورة.
0: أيوة أكيد عرفتها أبو سبا. علي السقري يقول قريات. علي احنا في محافظة شمال الباطنة, محافظة شمال الباطنة. انوار تقولي ومرة ثانية علي السقري يقول السويق. بنجاوب
1: ما هنا نسمع أبرار عشان تقول الولاية. أبرار كان ولاية مقبولة من صباح,
0: صحيح والله
1: مرة من بداية الحلقة. إذا مستمعينا ولايتنا اليوم في ولاية وحكاية نتكلم عن ولاية صحم.
0: ولاية صحة مستمعي الكرام فعلا. علي يقول أنا ما كنت متابعكم في الجزء الأول, فعلا يا علي احنا نتكلم عن ولاية صحم, هي في محافظة شمال الباطنة, هذه الولاية التي تزخر بالكثير من المعالم والكثير من الأشياء, طبعا نقول المواقع الزراعية والسياحية, هي جمعت أيضا بين البحر وبين الجبل أكيد. صحيح. أنوار
1: بالضبط عيد, وطبعا طبيعي أنها تجمع بين الاثنين مستمعينا حالها كحال ولاياتنا المختلفة ومحافظاتنا المختلفة المتنوعة في التنوع التضاريسي الجميل الرائع في سلطنة عمان. وأكيد هي مثل ما قلنا من أشهر الأشجار أو الزراعة فيها شجرة الليمون, وأيضا مستمعينا تحدها من الشمال الصحار ومن الجنوب الخابورة.
0: إذن هي صحة بكرة إن شاء الله راح نروح لولاية أخرى، ولاية ثانية من ولايات سلطنة عمان إن شاء الله، راح يكون أكيد الحديث عنها من خلال المعلومات اللي راح نذكرها في برنامج ذوي الناس وفقرتنا الخاصة في ولاية وحكاية. رحب بكم مستمعين الكرام، ورحب بكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا رحب بكل من يستمع وعلى 24990000. ألوار استلم المكالمة لأنه أتوقع أنه متضايقته.
1: يا أبو علي ما يتضايق، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. هي قدار ما يتضايق.
1: علي شفت كيف ما اسمع هاي الضحكة؟
2: أنا مضايقني بقى أجاوب يا خلوة. يلا يهديكم بعيد الشر، بقول صح.
0: وانتو قلتوا قبل لا ترفع سماعتك. انت يعني كنت تعرفها صح؟ انت ما كنت متابعنا؟
2: لا ما متابع حقيقه، والله ما متابع. بس اخر شيء لما قلت الخابور هناك حر ما شغله صح.
0: صحيح صحيح.
1: هيك السالفه
2: والله يعني واغ مره
1: نوقف. احمد لو سمحت، انا اليوم يمكن اول مره اقول الولايه.
0: مستعجل ماكل شوبني اساسا. موضوعنا اليوم عن العقله.
2: مستعجل الله يهديك.
0: موضوعنا عن العقله احمد.
2: العقله هي النموذج هذا انوار.
1: بالمره اعطيتك نموذج حي مره بالدليل القاطع. طمنا عنك يا ابو علي، شخبارك؟
2: الحمد لله يا سعد انوار بخير، دامكم انتم بخير جميعا. الله يسعدكم يا رب، احلى برنامج واحلى مقدمين
0: على راسنا الغالي. الله يسعدك يا رب. الله يحفظك يا رب. موضوع حلقه اليوم،
2: عن حلقه اليوم بعطيكم بالمختصر. انا شوف يعني منطقيا الانسان دائما في الصغر يحب يستعجل اموره ويحب يكبر ويشوف اشياء يعني عند الاخرين ويتمنى تكون عنده، وما ويعني وما يكون مخطط ولا داري عنها ولا عنده الفكره، بس اللهم يحب امتلاكها. هذا شيء معروف مع كل الناس. يعني مثلا ابسط مثال، واحد بيقول لك انا صغري باغي اسوق السياره وباغي سياره وباغي سياره، وممكن يعني الناس ظروف والناس احوال، يمكن حتى بيلزم والده عنده ياخذ السياره وهذاك بياخذ له سياره عشان يرضيه، ويكون الشخص حتى ذاك ما عنده درايه عن اشياء خص السيارة أصلا.
0: صحيح.
2: يعني إيش خرابها وكيف أصلح ومن هين وما هين، وممكن لو انتظر وتأنى شوية ممكن بيحصل له سيارة أفضل وبيحصل له فكرة أكثر كيف التعامل مع السيارة هذه.
0: أكيد.
2: مثال الشيء الثاني بعد نفس الشيء، على حسب ظروف الناس، بس يعني اللي مثلا ظروفه يعني سهلة وكذا، بتحصل الإنسان استعجل للوظيفة مع أنه بالإمكان كان يكمل لو ظروفه تسمح، لو ظروفه أنا أقول تسمح. أنه ويكون بعد حصول على الشهادة يعني أكثر فكر ويمكن وظيفة أفضل وكذا، ويقول يا ريتني كملت، بيشوف ناس يعني كملوا وراحوا في وظيفة أرفع عنه كذا يعني.
1: يا سلام عليك يا أبو علي، يعني مثل ما نقول بالمواقف الحياتية الواقعية اللي حرفيا في الفترة الأخيرة، أو خلنا نقول في فترة من فترات الزمن، شاهدناها بشكل كبير، وكان طبعاً. حتى يعني تحسهم انهم كانوا يعني كانهم يقلدوا بعض الشباب.
0: صحيح
2: صحيح صحيح
1: بالضبط.
2: صحيح بالفعل. يعني انا بس بغيت اعلق على حضور الاستاذه فاطمه قبل شويه، اللي هي بصراحه انا اشوفه نموذج فعلا، يعني الواحد
0: يفخر
2: يمجد فيه. نعم. يفخر ويمجد فيه. وبعدين اصلا يعني بالاضافه الى عملها هي، يا اخي المجتمع له دور يعني. صحيح. المفروض احنا النماذج الشابه هذه اللي تبتدي نحن نساعدها وناخذ بايديها ونكون معها، لان هي اولى من الاخرين.
1: صح
2: بالضبط. لانه الاخرين تحصلهم نجاحهم بتساعدهم مع بعض. صحيح. وحن نتمنى الشيء هذا يكون يزيد معنا، ولما نشوف شخص معانا بدا مشروع نحاول ان نكون كلنا معاه ونصف معاه وناخذ بايديه، لان نجاحه هو نجاح الاخرين
0: الموجودين
2: من ابناء الوطن.
0: بالضبط.
1: يعطيك الصحة والعافية أبو علي. صحيح كلامك أكيد. يعني حرفيا نحن يعني أمانة وما نخفيك أبو علي، استضافاتنا لبرنامج توي الناس لمثل هذه المشاريع الشبابية، المقصد منها نحتاج دعمكم، نحتاج أنتوا كمستمعين وكمشاهدين وكمتابعين لهذا البرنامج، إنكم تكونوا اليد الداعمة والساندة لمثل هذه المشاريع.
2: صحيح.
1: هم محتاجين لكم أكيد، ومحتاجين لدعمكم ومساندتهم.
0: يعني يقولك حتى لو حتى بعد إذنك أحمد، حتى يقولك إذا ما تأخذ من عندهم ساعد في النشر، ساعد في النشر. صحيح. يعني لمشاريعهم وكذا.
2: أكيد أكيد طبعًا. أكيد طبعًا. الشيء الثاني بضيف نقطة هي قالتها وأنا بأكد عليها، إنه دائمًا النجاح في أي مشروع يكون الإنسان عنده مصداقية. وعنده سمعة طيبة. السمعة طيبة هي هذا اللي بتكبر من مشروعه.
1: أي والله.
2: يعني الإنسان ما يأخذ الطمع، يعني لابد يكون قنوع في البداية حتى في النهاية، لأنه القناعة والمصداقية هي ثبات نجاح أي مشروع. صح.
0: الله عليك. صحيح. كلام جميل أحمد.
2: الله يحفظكم يا رب. جزاكم الله
1: خير. يحفظك يا رب. شكرا شكرا يا أبو علي على التصحيح. الله يحفظك يا رب.
0: شكرا أحمد شكرا.
1: ترى هو يسمعنا توها.
0: كلام أحمد جميل.
1: جميل جدا.
0: حقيقة يعني.
1: جدا.
0: الرسالة الأخيرة اللي ذكرها يعني غير عن موضوع برنامجنا. يعني الدعم الشباب، دعم أكيد. الشباب العماني هذا واجب كل مواطن. واجب صحيح. كل يعني واجبنا إحنا الشباب نوقف يعني مع بعض.
1: صحيح.
0: جنبا إلى جنب.
1: بالضبط.
0: في دعم المشاريع. وقلتها إنه إذا كنت أنت ما يعني ما حتى ممكن تكون المسافة بينك وبين هذا الشخص، يعني إنك توصل لمشروعه يعني بإمكانك إنك تساعد ولو بالنشر.
1: صحيح.
0: نشر المشاريع هذه والترويج لها وبالكلمة مثل ما قلت يا مار.
1: صحيح. أيضا أريد أرسل رسالة لأبو علي لو سمحت على موضوع حلقتنا اليوم، يعني لا تستعجل لما تسكر المكالمة. يعني ما يمدينا عاد، هو خلاص أنا مبند. إيه أبو علي ما تبغى حتى نقول لك مع السلامة.
0: شفت يا أبو علي شفت.
1: رديتها على فكرة.
0: أنت ما بيتها.
1: ما بيتها. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأكيد مستمعينا نحن نسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم وأي ضن تفاعلكم معنا. مثل ما قلنا دائما وأبدا برنامج توا الناس هو لكم منكم وإليكم، وأيضا هو حاضن لمثل هذه المشاريع الشبابية. يعني مثلا ممكن بني آدم خطاء، ويعني ممكن نحن نغفل، ممكن نغفل إن نحن عن مشروع شبابي معين. نستقبل أي اقتراحات مستمعينا ومتابعينا لمشاريع شبابية طبعا رسمية، مشاريع تحت مظلة طبعا وزارة التجارة.
0: أكيد.
1: نحن نكون سعيدين لهذه المشاريع البسيطة سواء كانت المتوسطة أو الصغيرة أنها تكون معانا هنا، ندعمها عبر النشر الإذاعي، النشر الإعلامي، تدعموها عبر الكلمة، عبر النشر من جانبكم أيضا مستمعينا. فبالتالي نحن يد بيد نبني عمان لمستقبل أفضل.
0: مثل ما قلت أنوار، ونروح مستمعين الكرام إلى فقرتنا التالية على السريع، عجائب وغرائب.
1: عجيبة يا دنيانا والله عجيبة، زمن أول طيب صاير يطلع لي عيد في التيك توك.
0: لحظة.
1: أشياء ما زمن
0: أحمد
1: أول.
0: أحمد يرد عليك ترى يضحك سمع رسالتك سمعها. لا تستعجل يا أحمد. إذن مستمعي الكرام نروح على السريع. خبير يؤكد الذكاء الاصطناعي يفقدنا فضيلة الصبر. كل اليوم متشابه مع بعض، يعني موضوعنا عن الاستعجال، بس نخلي عندنا طولة بال، عندنا صبر، ونتأنى شوي، نتريث شوي، تكون أمورنا تمام. لكن الخبير هذا اللي أكدنا أن الذكاء الصناعي فعلا أو ممكن يفقدنا فضيلة الصبر، نشوف كيف. مستمعين، في الوقت اللي ازداد فيه الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات فورية وإنجاز المهام بسرعة غير مسبوقة، حذر أكاديمي أمريكي من أن هذه التقنيات قد تحمل أثر جانبي أقل وضوح يتمثل في تآكل فضيلة الصبر التي لطالما ارتبطت بالتعلم والتفكير العميق.
1: فقد رأى البروفيسور كريستيان بي ميلر أستاذ الفلسفة في جامعة ويك فورست الأمريكية في مقال، فإن الذكاء الاصطناعي لا يغير فقط طريقة البحث والكتابة، لكن أيضا ممكن أن يعيد تشكيل توقعات الناس بشأن الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المعرفة.
0: كما أوضح ميلر أن الطلاب في السابق كانوا يقضون ساعات طويلة في المكتبات أو في البحث بين مصادر متعددة لإعداد أبحاثهم الدراسية، وهي عملية كانت تتطلب قدر كبير من الصبر والتحليل والتفكير النقدي. أما اليوم أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم إجابات مكتملة خلال ثواني معدودة فقط.
1: إذا اليوم نحن نتكلم عن مستمعين ثقافة السرعة، فهذا ورأى أن هذا البروفيسور أن الإنترنت بدأ هذا التحول منذ سنوات، لكن الذكاء الاصطناعي نقله إلى مستوى جديد، لم يعد المستخدم بحاجة إلى البحث أو المقارنة بين المصادر، بل بات يحصل على إجابة جاهزة وفورية. وأشار إلى أن هذا النمط قد يؤدي تدريجيا إلى تراجع القدرة على تحمل التأخير أو التعامل مع المهام التي تتطلب طبعا وقتا وجهدا ذهنيا، وهو ما ينعكس على مهارات البحث والكتابة والتفكير النقدي. واستند الكاتب إلى أبحاث في علم النفس تؤكد أن التوقعات البشرية تتكيف مع التجارب المتكررة، فكما يعتاد الإنسان على سرعة جهازه الجديد ثم يصبح أقل تحملاً لأي تأخير، فإن الاعتماد المستمر على الذكاء الاصطناعي قد يجعل الحصول على إجابات فورية أمراً طبيعياً ومتوقعاً.
0: إلى ذلك قدم المقال مثالاً على ذلك في المؤسسات التعليمية، حيث قد يلجأ بعض الطلاب إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتفسير النصوص أو صياغة التحليلات والانتقادات بدلاً من القيام بهذه العملية بأنفسهم، كما أشار إلى أن التأثير يمتد إلى مجالات أخرى مثل إعداد الخطب الدينية أو كتابة الرسائل المهنية والتخطيط للأعمال، وهي مهام أكيد كانت تتطلب سابقاً ساعات من التحضير والبحث.
1: إذن إيش هي فوائد الصبر المستمعين؟ أكد الباحث أن الصبر ليس مجرد سلوك إيجابي اجتماعي، ولكن هي صفة ترتبط بمجموعة من النتائج المفيدة. فقد ربطت الدراسات السابقة بين الصبر وتحسين الصحة النفسية وتعزيز القدرة على تنظيم المشاعر وزيارة الرضا عن الحياة، إضافة إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والتعاون مع الآخرين.
0: كذلك اقترح ميلر مستمعين عدة خطوات لمواجهة هذا التأثير المحتمل، من بين اختيار المسار الأكثر جهد في بعض المهام بدلا من الاعتماد على الاختصارات التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص أوقات للقراءة والكتابة بعيدا عن المشتتات الرقمية. كما دعا المؤسسات التعليمية والثقافية إلى تشجيع التفاعل الفكري المباشر وعدم دمج الذكاء الاصطناعي في كل جوانب العمل والتعلم.
1: وفي الوقت نفسه مستمعينا أشار إلى أن تنمية الصبر لا تقتصر على البحث والدراسة أو الدراسة، بل يمكن تعزيزها من خلال أنشطة يومية مثل ممارسة الرياضة وأعمال الحرف اليومية أو اليدوية والبستنة وغيرها من مهام التي تتطلب وقتا ومثابرة. إذن مستمعينا خلص المقال إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة في تسريع الوصول إلى المعلومات، لكنه قد يدفع في المقابل إلى فقدان بعض المهارات الذهنية والسلوكية التي تتشكل عادة عبر الانتظار والتجربة والتعلم التدريجي، وفي مقدمتها الصبر.
0: إذا مستمعينا هذا كان معنا على خبرنا على السريع، الذكاء الاصطناعي أو الخبير يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يفقدنا فضيلة الصبر، وهذا كان موضوع أيضا موضوع حلقتنا اليوم أنوار. أكيد. إنه اليوم أصبحنا إحنا فقط على ضغط
1: على
0: زر.
1: عجل
0: أيوة على عجل
1: بالضبط.
0: ومستعجلين نأخذ المعلومات، مستعجلين نأخذ كل شيء جاهز، حتى ما يخص الأبحاث والابتكارات وغيرها،
1: الخطب الدينية والخطب اللي تحمل الدينية. المشاعر الدينية والأحاسيس
0: والمفروض اللي مبنية
1: والمواعظ
0: من...
1: بالضبط
0: أيوة.
1: بالضبط
0: مبنية من أحاسيس من مشاعر، أنك يعني أن إحنا نحتاج إلى مجرد يعني الكتابة هي اللي تلهمنا، هي مشاعرنا هي أحاسيسنا الكتابة أصلا.
1: صحيح.
0: فاليوم إحنا نعتمد على الذكاء الصناعي اللي فعلا فعلا أفقدنا فضيلة الصبر وهي أيضا بموضوع حلقتنا اليوم.
1: أي والله.
0: وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: بخير.
1: شو أخبارش؟
3: أخبارك عمي عيد؟
0: أنا بخير. أنت بخير يا ابتهال؟
3: أخبارش عمو أبرار؟ أخبارك عمو أنوار؟
1: الحمد لله عمو أنا بخير. أنت شو أخبارش؟ علومش؟
3: الحمد لله.
1: الله يسلمش. كيف كانت الإجازة؟
3: حلوة جميلة.
1: يا سلام. وإيش أخبار خالو أماني؟
4: خير.
1: زينة؟
4: أيوة.
1: شلتش في إجازة العبي؟ ولا ما شلتش؟
0: قولي لا قولي ابتهال ما رحت.
1: شلتها
0: شلتها. بعدها ما مكتفي ابتهال، ابتهال تو بادي الإجازة تراها.
3: ما ابتهال أنا.
1: من؟ أنت ابتهال؟
0: هو اليوم ما شاء الله من معنا؟
1: من أنت؟
4: أنا اسمي جانا.
0: جانا.
1: جانا.
0: جانا جايتنا في ليالي الشبيبة ترى.
1: يا مرحبا يا جانا.
0: ها؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: قولي
1: لهم
5: انا اسمي
3: جنان.
1: من اسمك؟
3: جنان.
1: جنان. يا هلا بجنان ويا هلا بجنان.
5: طبعا التوأم ذي لجنى وجنان.
0: الله يحفظك ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله يحفظك.
0: اخبارك يا ماني؟
5: طيب الحمد لله. اخباركم انت وعلومكم؟
0: الحمد لله بخير وعافيه
1: ان شاء الله. الله يسلمك. ايش رايك في موضوع حلقتنا اليوم اماني؟
5: والله الموضوع حلو. في أشياء وايد كنت أنا مستعجلة فيها مثل ما تقولي، يعني مثلا
0: مثل إيش؟
5: يعني أنا لما كنت صغيرة كنت وايد أتمنى أني أنا أمثل وأنا صغيرة، لكن قد ما أستعجل جات الفرصة بوحدها بدون عجلة وتحقق اللي أنا أريده.
1: جميل، الحمد لله.
5: والنقطة الثانية اللي هي في التصوير نفس الشيء، أنا كنت أقول لا أنا تصويري ما حلو كل شيء، يعني كل شيء أباب عجلة أن أنا أكون محترفة، لا الشيء يعني يباله صبر واجتهاد وكذا، وبعدها راح تحقق اللي انت تبغاه
1: في الوقت المناسب.
5: ايوه في الوقت المناسب، والحمد لله انا حققت.
1: جميل،
0: الحمد لله.
1: جميل، الحمد لله.
0: تعلمتي يعني؟
5: اتعلمت ان السرعه ما منها فائده.
1: ايوه، لكن هل هل هل صار لك درس معين وحسيتي اني يا ريتني ما استعجلت؟
5: ايوه صار لي.
1: مثل
5: في التمثيل حقيقي، يعني كنت وايد متسرعه، يعني مثلا المخرج اعطاني شيء أنا كنت متسرعة في الرد، لكن بعدين يعني خلاص باقي للعرض، اللجنة خلاص حاضرة اليوم أساس أنها تشوف العرض وبكرة ينعرض، صار موقف مع المخرج، لكن وش وش اللي صار؟ قلت له في دور ممثلة غيري أنا ما أريد، يعني كان قرار مستعجل. بعدين هو اللي جاء واعتذر وكذا، قلت له يعني صح هو الغلط منك، لكن في نفس الوقت أنا أقول لك بعد كثير دور لك ممثلة ثانية، لكن بعدين لا نزلت قلت له خلاص أنا راح أمثل.
1: الحمد لله يعني ما راحت الفرصة، أهم شيء
0: الفرصة كانت موجودة يعني.
1: الحمد لله. لا لا لا، في التأني سلامة يا أماني، في التأني سلامة، سلامة لأحلامنا، سلامة لطموحاتنا، سلامة لإنجازاتنا، فهلا هلا هلا هلا
5: إن شاء الله.
1: وسلمي لنا على ابتهال يا أماني.
5: إن شاء الله. كيف في وحدة غارت أو أنا ما كلمتكم؟
1: من عفاء حشان، ما حد يصير
0: ما حد يروح زعلان.
1: هادي هادي، أعطيها تليفون
0: شبيبة.
5: فيها ما حد بعيد اليوم عني.
1: لا لا لا، من اللي غار الحين؟
5: هيا هاتوا بتتكلم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: زين قولي من اسمك.
6: جنات.
1: جنات، يا مرحبا يا جنات، أخبارك؟
6: خير.
1: الله يسلمك، كيف الإجازة؟
6: حلوة.
1: وايد حلوة؟
6: كيف؟
1: تبي ترجع المدرسة؟
6: ما أعرف.
1: تريدي ترجعي؟ تريدي ترجعي ولا ما تريدي؟
6: أريد.
1: يا سلام، يلا إن شاء الله استمتعوا بالإجازة وتمشوا، وبس أهم شيء أهم شيء لا تطلعوا في الشمس، تمام؟ في الحرارة. الحين خليكم داخل البيت واسمعوا كلام ماما وبابا، تمام؟
6: تمام.
1: يلا
5: يعني كل ما غار سبحان الله.
1: وعليكم السلام. يا مرحبا.
6: انا اسمي جنان.
1: جنان؟
5: لا جهينة.
0: جهينة. الله يحفظهن ان شاء الله.
1: الله يحفظهم يا رب.
0: سعيدين اكيد، سعيدين بسماع اصواتهن يا اماني.
5: ونحن اسعد.
1: شكرا اماني.
0: وشكرا.
1: سعيد يا رب.
5: طبعا هذا الغيورات لما كانت ابتهال تكلمكم هم كانوا موجودين.
0: عاد هذا اليوم قالوا كلهم ترضيهم اماني.
1: ايوه
0: احنا كذا ما نبغى احد، ما نريد حد زعلان علينا.
5: لا لا، هذا اليوم انا يعني معاهم في البيت والعزيمه جاتني من عند جهينه.
1: يا سلام.
5: مشاكي.
1: يا سلام، بالعافيه عليكم، استمتعوا مع بعض.
0: مشاكيك وتو الناس.
5: كل خلاص، انت طالعه من الدوام، انا انتظرك. لا
1: تنسي لي. الله يحفظها يا رب ويحفظكم لبعض ان شاء الله، ويجمعكم على خير دوم.
5: امين يا رب جميعا.
1: يا اماني نتمنى لك ان شاء الله زهره سعيده مع الاميرات.
5: يا رب. مع السلامه.
1: مع السلامه. تمام.
0: مع السلامه. مع السلامه. الله يحفظك. مع السلامه.
6: مع السلامه.
0: مع السلامه. الله يحفظك. برات الأطفال.
1: أي أيوة والله، من أجمل ما يكون برات الأطفال، وكلهم مع السلامة. مع السلامة يا بنات أخت أماني وبنات أخواتها، وأكيد مستمعين نحن مستمرين معاكم في هذه الدقائق الأخيرة من برنامج توي الناس. راح نطلع لفاصل قصير جدا وراح نرجع لكم.

0: يا جماعة الصمت ده قاتل. جمع كلمة أحد إيه؟
1: كذا أحد.
2: والله ما أحد فيكم حيورد على جنة.
3: مش خايف أقرب بعيدة.
4: ايه
5: اللي حصل لده كله؟
0: بلع البرشامه.
5: هو عنده ايه؟
2: سيب الانظر، سيب الانظر يا حداد.
6: لو شفنا واحد من الشطط هنتشلح.
0: لو ايه؟
6: لو شفنا واحد من الشطط هنتشلح.
7: إذا رجعنا لكم مستمعين الكرام بعد الاستماع، طبعا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية كده على اليوتيوب ومنصة إكس، استعرضنا لهم مقطع أو الإعلان الرسمي طبعا لفيلم برشامة. وفي آخر أخبار الفن والفنانين مستمعين الكرام، اتحاد النقابات الفنية يتوعد بملاحقة المحرضين ضد فيلم برشامة. الاتحاد أعلن تمسكه بحرية الإبداع والنقد الموضوعي ورفض الوصاية الفكرية. أصدر اتحاد النقابات الفنية بنقاباته الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية بيان حاسم يوم الأربعاء، أكد فيه رفض التام لحملات التكفير والتخوين التي طالت صناع فيلم برشامة، وأشدد الاتحاد على ملاحقته القانونية لأي تجاوزات، معلنا تمسكه بحرية الإبداع والنقد الموضوعي ورفض الوصاية الفكرية.
8: كما أضاف في بيان أنه يتابع عن كثب اللغط المثار مؤخرا حول الفيلم السينمائي برشامة، مؤكدا تقديره الكامل والراسخ لحق النقد النقدي الموضوعي لكافة الأعمال السينمائية أو الدرامية. ويرى الاتحاد أن النقد البناء جزء أصيل من الحوار الثقافي الذي يسهم في تطوير صناعة الفن والارتقاء بها، مؤكدا على الحق الأصيل للجمهور النقاد والنقاد عفوا في اختلاف الرأي.
7: في المقابل مستمعين، على الاتحاد بنقاباته الثلاث رفض القاطع والحاسم لأي ممارسات تنطوي على التخوين والتحريض والتكفير تجاه أي عمل فني أو صناعة، موضحا أن مثل هذه التجاوزات لا تندرج تحت إطار حرية الرأي، بل هي شكل من أشكال نشر الكراهية ونوع من الإرهاب الفكري المقيت الذي تجاوزه مجتمعنا الواعي.
8: إذن حذر اتحاد النقابات الفنية من أن أي تجاوزات أو حملات ممنهجة ضد العاملين في المجال الفني ستواجه بحسم وبكافة الوسائل القانونية المتاحة، مؤكدا أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضائه والدفاع عن كرامتهم المهنية والإنسانية. ودعا اتحاد النقابات الفنية الجميع للالتزام بقيم الحوار الحضاري واحترام التعددية والاختلاف ونبذ كافة أشكال التحريض والوصاية التي تهدد سلامة المناخ الثقافي والفني.
7: وكانت أروقة مجلس النواب المصري مستمعين قد شهدت مواجهات برلمانية ساخنة بعدما تقدم النائب الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجها إياه إلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الفيلم. وجاء البيان للمطالبة بوقفة حازمة ضد ما وصفها بالتجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة الآثمة على المقدسات والثوابت الشرعية في الأعمال الفنية، معتبرا فيلم برشامة نموذجا صارخا لتجريف وعي الشباب وهدم الهوية الإسلامية.
8: إذن وحسب بيان لحزب النور، فقد رصدت الهيئة البرلمانية للحزب أبرز التجاوزات في الفيلم وتمثلت في زج اسمي طبعا الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في إفيهات لتمرير مغالطات شرعية وتسطيح مكانة الفقه وتجسيد مشاهد كاملة تظهر استخدام بيوت الله ومنابرها وميكروفوناتها كأدوات لتيسير الغش والخداع وتأجيل الصلاة عمدا لأجل المعصية.
7: يذكر مستمعين أن الفيلم يدور في إطار كوميدي اجتماعي ساخر، حيث تقع أحداثه كاملة في يوم واحد داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة لنظام المنازل، وتحديدا أثناء امتحان مادة اللغة العربية. وخلال الفيلم تتحول اللجنة إلى ساحة من الفوضى العارمة والارتباك والضغط الأخلاقي بعد تفشي الغش الجماعي بين طلاب من فئات وأعمار وخلفيات اجتماعية متباينة، مما يفجر مفارقات كوميدية ناتجة عن ارتباك الشخصيات وتخبطها. هذا الفيلم مستمعينا من بطولة هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وباسم سمرة وريهام عبد الغفور وكمال أبو ريا، ومن إخراج المخرج خالد دياب. هذا خبرنا في آخر أخبار الفن والفنانين. جوسيبينج، اتحاد النقابات الفنية توعد بملاحقة المحرضين ضد فيلم برشامة.
8: إذن هو دائما عيد هذه الأفلام ممكن أنها تكون فيها شوية من إثارة الجدل،
7: انتقادات
8: الرأي والرأي الآخر. أمانة يمكن خارجني شوية.

0: هي هذا الشعور لما حضرت الفيلم ضايقت شوية من الإفيهات اللي كانت تمس الدين
1: فعلا.
0: حسيت أنه يعني أنا ممكن أسوي إفيهات ثانية بطريقة أخرى بدون مساس بالدين بدون مساس بالأمة بدون يعني مثلا كذا يعني جف بالي. بس في النهاية نفس الشيء نشوفها من منظور آخر أنه مثل ما قلنا في نقابات في نقاد في مساحات لنقد
1: مختصين في ناس مختصين.
0: نحن ليش ندخل نفسنا في مثل هذه المغالطات وفي مثل هذه الدوائر وفي النهاية يجوا الناس أو النقابات تساءلنا قانونيا؟ يعني ممكن إحنا نكون مساءلين بس مجرد مستمعينا هذا يعني جوسبينج أخر أخبار الفن والفنانين. ولكن أمانة لما تناولنا الخبر ولما قرأت الخبر رعيد قلت إنه ممكن أنت ك إنسان متابع في السوشيال ميديا في تيك توك تروح تكتب تعليق كذا من الله يعني ما قصدك شيء نيتك طيبة كاتب تعليق إنه والله صح مثلا تؤيد أو تعارض أو غيره ترى ممكن يتبعك قانونيا هذا التعليق
1: أكيد.
0: فبالتالي الحذر الحذر في مثل هذه المواقف.
1: بكذا احنا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس ونلتقيكم إن شاء الله تعالى بكرة الاثنين.
0: أبو سعيد أيضا متابعنا نرسل لك بتحية يقول باقي دقائق قليلة وينتهي البرنامج. أيوه صحيح نحن عدينا 5 دقائق على نهاية البرنامج بس أكيد لعيونكم ومستمعينا واستمتعنا أكيد بالمداخلات وأكيد برسائلكم ومشاركاتكم. موضوعنا اليوم كان عن الاستعجال. كنا نتكلم إن العجلة دائما
1: من الندامة ولا تستعجلوا
0: مستمعين
1: في أي قرار كان
0: أبدا لا تستعجلوا في أي قرار كان. كنا معاكم أنوار العلوي عيد الخويطي وبدر البلوشي بإذن الله بانتظاركم غدا في نفس التوقيت العجلة الندامة والتأني السلامة ونترككم في حفظ الله ورعايته.
2: قرن من الريادة تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
3: شبيبة FM عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

97.5 مسقط و 98.5 صرنا. شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك حياتك حياتك وخليك شبابي.

تذكرنا وصلنا.

Ajíž, hajedek. Ukhalli. Shababi.

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5